اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

خفت من

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7:00 صباحا بتوقيت الدوحة.

وصباح يكون خفيف عليك إن شاء الله، يشبه راحة البال لما يجي بدون موعد. صباحكم تفاصيل جميلة تشبه الأيام اللي نتمناها مرات ما تنتهيش قد ما هي حلوة. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج. نقول صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. ساعة كاملة برفقتكم مستمعينا، بهذه الساعة رح نتحدث عن مواضيع منوعة مختلفة وسؤال تفاعلي للجمهور اللي رح يجاوبنا أكيد ويتفاعلوا يانا من خلال الواتساب على 440-30-ألف. من التنفيذ شافي الهاجري، وأنا من الإعداد والتقديم رح أكون معكم نعمة رياض.

قبل ما نبدأ مشوارنا الصباحي لازم بصراحة نقول ألف مبروك لنادي الغرافة واللي نجح فريق الغرافة بالاحتفاظ بلقب كأس أمير دولة قطر بعد ما حقق فوز كبير على السد بنتيجة 4-1 فقط في المباراة النهائية اللي احتضنتها استاد خليفة الدولي بالأمس.

هذه البطولة وبكل وضوح المتألق الجزائري ياسين إبراهيمي بشكل لافت بعد ما سجل 3 أهداف بالدقائق 27 و63 والدقيقة 90. وهالدقيقة 90 قادتهم إلى الفوز، وطبعا نالوا لقب كأس الأمير، ونقول للغرافة ألف مبروك.

حياكم الله من جديد مستمعينا من تغريد، احنا متواصلين معكم. تحياتنا لكل اللي يسمعنا من الدوحة على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4، ومن اسطنبول تحياتنا لكل الجالية العربية اللي تسمعنا، واحنا الإذاعة الوحيدة العربية اللي تبث في اسطنبول على تردد 99.4. تحياتنا لكل مستمعينا في سلطنة عمان الحبيبة من مسقط 100.7 107.7 وصلالة 91.6، من العراق واللي دايما يتواصلون يانا تحياتنا لهم، من البصرة 98.7 وبغداد 95، من الكويت 102.4 وعمان الأردن 98.1. احنا مو بس موجودين بهذه الدول، احنا ايضا موجودين في فيينا وجنيف وزيورخ، وحتى تقدرون تسمعونا على الديجيتال. صوت الخليج معكم في الحل والترحال، اللي دايما موجود معكم على السمع. دخلوا موقعنا الالكتروني skr.fm وتابعون كل ما يخص اذاعتنا. ذكركم على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب. المواضيع اللي رح نتحدث فيها اليوم هي مواضيع رئيسية، سؤال تفاعلي من خلال الموضوع، بالإضافة إلى جولة في الصحف القطرية ونقلة إلى الأرصاد الجوية. سؤالي لك اليوم بشكل سريع وجاوب على السؤال، لأنه رح نتحدث اليوم عن القرارات الصعبة اللي صعب ناخذها بحياتنا. كثير مرات من المتغيرات تدخل على حياتنا نوصل إلى مرحلة ما نعرف ناخذ هذا القرار، ويكون فعلا صعب علينا، خصوصا إذا إحنا أشخاص مترددين أو متعودين على روتين معين. لكن السؤال قبل ما نتحدث بشكل تفصيلي عن الموضوع، شنو أصعب قرار مهني أخذته بحياتك وفعلا ندمت عليه، ولا كان بداية خير إلك؟ يقول لك مو الدنيا عتاب، أكو ناس يقول لك خلا غير عتبة يمكن تمشي وياي ويمشي وياي الحظ، وكو ناس تقول لك أني ندمت، شلت متعود على وضع معين وغيرت هذا الوضع وجدت ناس جديدة وإدارة جديدة وقوانين جديدة ما حبيتها أو ما قاعد أقدر أتعود عليها. شنو القرار المهني اللي أخذته بحياتك حسيت أنك ندمت، أو بالمقابل تقول لا والله كان بداية خير عليه؟

حياكم الله من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم على 440-30,000، التواصل عن طريق الواتساب، وتحياتنا لسعاد من الكويت. يسعد صباحك يا سعاد، وشكرا لتواصلك الجميل، بالإضافة إلى مستمعينا ماجد الحر يقول صباح الخير، صباحكم جميل، ومستعدين دائما لنشر الفرحة لأنفسنا إن شاء الله، بالإضافة إلى فايز الوالي تحياتنا لك ويسعد صباحك. يقول وجود الطيبين بأيامك ليس صدفة، هي لحظات السلام والسكينة اللي تحتضن روحك فجأة دون وجود أسباب، وليست صدفة تغير أحداث اليوم من الحزن إلى الفرح، من الضيق إلى الفرج، من الظلام إلى النور. كل هذا ليس صدفة، بل الله يحفظك ويعتني بخطواتك ويحيطك بالحب والبركات والنور، أنت في رعاية الله دائما. علي خاطر النجادي، سعد صباحك يا علي، إذا أردت أن يبقى أحد في حياتك فأحذر، احذر أن تمس كرامته، فالكرامة ليست جرحا يداوي، بل شرارة اشتعلت لا لتطفئ. يمنحك القدر فرصة أخرى، لكنها تأتي مثقلة بالرحيل، مربوطة بحقيبة جاهزة وقلب تعلم كيف يغادر بصمت، وعند أول هفوة سيسلم ما تبقى من نفسه ويمضي بلا رجعة، تاركا لك ثمن الفعل عمرا كاملا من الندم. فاحفظوا كرامة أحبابكم، فيها يقيمون وغيابها يرحلون. موضوعنا عن القرارات الصعبة اللي ناخذها بحياتنا، وأصعب القرارات المهنية غالبا تكون هي اللي نعرف أنها صحيحة لكن تجي ضد الأمان اللي تعودنا، ويمكن ضد التعلق، ضد الخوف من البدايات الجديدة. وأحيانا يكون عندك مكان اعتدت عليه، ناس تعرفهم، روتين حفظته، وحتى تعبك فيه صار مألوف، لكن داخلك يقول إنك لم تعد تنمو، وبداخلك تقول أنا محتاج أغير ومحتاج أخذ قرار حقيقي، وبنفس الوقت خايف، هل أبقى أو أكون ضامن حياتي أم أرحل لأن روحي لم تعد مرتاحة؟ هذا الهاجس اللي دائما يكون بداخلنا. أبقى بمكاني تعودت عليه وأقول لك كل شيء لعرفه أحسن من ما عرفه، ولا أغير وأقول أنا تعبت من هالروتين ولازم أبدأ بداية جديدة؟ هي هذه حقيقة القرارات اللي دائما نستصعب إن ناخذها، خصوصا القرار المهني. قرار المهني لأنه يعودك على روتين معين أو استقرار مادي معين، فصعب إنك تتخلى عنه أو تخاف إنك تغيره، خصوصا بعد ما شفنا كثير من الأمور اللي دخلت بحياتنا بشكل فجائي، مثل جائحة كورونا وغيرها من الأزمات اللي تمر بشكل سريع في لحظة ما، تخليك تشعر أن الحياة ممكن توقف بلحظة أو الحياة ممكن تتغير بلحظة. لذلك صار الوعي عندنا والإدراك أكبر من الطبيعي، فتشوفنا نخاف ناخذ قرار، وبنفس الوقت نريد نغير ونقول نشوف أنه كل شيء ممكن يوقف، خلى أعيش حياتي وخلى أعيش أحلى لحظاتي، وخلى أكون أشتغل بالمكان اللي أحبه وأطمح له، وبنفس الوقت أقول لا أنا خايف وممكن كل شيء يتغير بلحظة، ويمكن إذا أخذ هذا القرار رح أندم عليه، أنا متعود على المكان اللي بي وأبقى بي. لكن تبقى القرارات المهنية هي أصعب القرارات. سؤالي لك اليوم وبكل وضوح، وأنا أحب جدا بصراحة شاركني من خلال الواتساب على 440-30,000، سؤالي ما أصعب قرار مهني اتخذته بحياتك؟ وهل فعلا ندمت عليه أم كان بداية خير

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، وبهذا المشوار الصباحي اللي عودناكم عليه دائما نحب نتعرف عن حالة الطقس في كل صباح حتى نعرف شنو الأجواء اللي ممكن تكون بهذا اليوم، من ارتداد البحر أو محبين طبعا البحر، وحتى الأجواء إذا كانت حارة أو فيها رطوبة أو حتى رياح قوية. لذلك ننتقل سوية إلى الأرصاد الجوية ونتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم مع عبد الله الحداد. يسعد صباحك.
1: صباح الخير يا مرحبا.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. البداية يوجد تحذير برياح قوية على بعض المناطق نهارا. أما عن حالة الطقس بشكل عام، حار نسبيا إلى حار نهارا مع بعض السحب أحيانا. الرياح الشمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة. بالنسبة لدرجات الحرارة، متوقع أن تتراوح العظمى اليوم ما بين 30 إلى 39 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، كما سجلت الصغرى ما بين 25 إلى 29 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، يوجد تحذير بحري اليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 4 إلى 8 غدا ويرتفع إلى 11 غدا أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: شكرا عبد الله الحداد، واحنا تحياتنا لكم جميعا. إذا المستمعين متواصلين معكم من تغريد.

بعض القرارات ما تجي لأنك تكره المكان، بل لأنك تستحق دائما فرصة أكبر، وهذا شعور يكون بداخلك. مثل شخص ظل سنوات ينطي بكل طاقته، ينجح، يتعب، يلتزم، لكن بالمقابل ما يشعر بالتقدير ولا حتى يشوف مستقبله يكبر. بلحظة معينة يفهم أنه البقاء بدافع الخوف قد يكون خسارة أكبر من الرحيل نفسه. الجميل أنه الحياة كثيرة وفيها ما تكافئ طبعا الشجعان اللي دائما يبدون خطوات جديدة وجريئة. وتذكر دائما أنه بعض النهايات هي مو خسارة، هي بداية، وبداية لنسخة كنت تستحقها من البداية. ودائما القرارات المهنية تكون هي من أصعب القرارات اللي ناخذها بحياتنا، خصوصا إذا احنا اعتدنا على المكان والناس والجو المحيط بينا. ولكن لو نجي فعلا نفكر انه احنا نستحق المكان الأفضل، ونستحق انه نشوف مستقبلنا أمامنا، ونستحق انه نكبر بعملنا، مو غلط انه نغير، ونغير بشكل واقعي وذكي جدا، بحيث التغيير ما ينعكس عليك سلبي وعلى نفسيتك، خصوصا إذا كان المكان بيئة الكثير من المنافسين والكثير من الأشياء التي لا تشبه على الأقل المهنة القبلها أو الأجواء العامة القبلها. يعني في كثير من النصائح أنك لما تبدأ بعمل جديد تعرف أكثر عن الزملاء الحواليك بالعمل، أنطي وقت لنفسك حتى تأخذ وقت تتأقلم على المكان، وكثير من الأساليب اللي تخليك تتقبل العمل الجديد اللي تنتقل له. طبعا فراس، حياك الله يا فراس. وعن سؤالنا لهذا اليوم، وهو أصعب القرارات المهنية اللي أخذتها، وشنو القرار اللي حسيت أنك أنت فعلا كنت لازم تأخذه، أو حسيت أنه أنت ندمت أنك أخذته. تلقيت عرض، يقول فراس، وظيفي بالبداية وكان بعيد عن تخصصي، لكن كنت أمام خيارين، أما القبول أو الجلوس بالبيت، قبلت فيه. الآن ولله الحمد أعمل في مجال تخصصي وأملك خبرة في وظيفتي اللي انقبلت فيها. كل التوفيق لك، وأنت شخص طموح حقيقة، وأشوفك من الأشخاص خصوصا من خلال التعليقات وتواصلك على الواتساب معانا كل يوم من تغريد، أشوفك شخص تحب مهنتك، متعلق بعملك، متعلق بالأجواء الحواليك والروتين اللي تعودت عليه، أنت تحبه وتخلق منه أجواء جميلة. وهذه ميزة كثير من الأشخاص يفتقدوها، وهي أنه أنا برغم كل الروتين أو الأشياء السلبية اللي موجودة باليوم أو كذا، أنا أخلق جو يسعدني من خلال أصحابي أو تفاصيل كثيرة ممكن تريح بالي وتسعدني وتنطيني طاقة جميلة. علي خاطر النجاد يقول: الاستقالة الغاضبة قرار قد يريحك مؤقتا، لكنه يضعك تحت ضغط أكبر لاحقا. لذلك مهما واجهت من تحديات إدارية أو بيئة عمل غير محفزة، لا تجعلها تدفعك لقرار متسرع. فالأذكى أن تتحمل بقدر استطاعتك وتعمل بصمت على تأمين فرصة أفضل، وحين تجد الفرصة المناسبة ارحل بسلام من أجل صحتك واستقرارك. يعني هي الآراء دائما تكون خصوصا مع مستمعينا مختلفة وجميلة، وبصراحة تسعدنا خصوصا لما تكون بيها خبرة أو بيها رأي هم جربوه في حياتهم. فعلا مرات الاستقالة تكون قرار صعب وقرار يمكن متسرع، مع الأيام نكتشف أنه إحنا يعني كنا بخير، إحنا ليش غيرنا؟ ولكن لما فعلا تقرر تشتغل أو تغير مكان عملك، تأكد أن المكان الجديد ودرسه صح، وأخذ وقت، أخذ وقت أنه أنت راح تتجه إلى عمل وبيئة جديدة حتى لما تنتقل ما تندم.

لك أنه أصعب القرارات المهنية غالباً ليست تلك التي نفشل فيها، بل تلك التي ننجح بعدها، لكن بعد خوف طويل وتردد وتعب نفسي. أحياناً تبقى في مكان فقط لأنك تعودت عليه وليس لأنه يناسبك، تبقى لأنك تخاف من البداية الجديدة، من كلام الناس، من فكرة ماذا لو حتى لم ننجح، وهذا الهاجس اللي دائما تفكر به. هناك لحظة يدرك فيها الإنسان أنه الاستمرار في مكان لا يقدره يمكن يكون أخطر من المغادرة نفسها. مثل شخص انطى سنوات من عمره من عمله واجتهد وتعب والتزم، لكن ما حس يوم من الأيام بأي مجهود يشوفوه، فحتى يوصل مرحلة أنه يقرر يبدأ من جديد رغم الخوف والقلق اللي كان فيه، وبعد فترة يكتشف أنه أصعب خطوة كانت هي السبب في أفضل مرحلة بحياته. وبعض القرارات المهنية ما تغير العمل فقط، هي تغير ثقة الإنسان بنفسه، لأنك أحيانا ما تحتاج فرصة جديدة فقط، أنت تحتاج بيئة تذكرك بقيمتك. وبين هذا كله صارت الأشياء البسيطة نادرة بشكل غريب، جلسة صادقة، راحة بال، ناس تسمعك فعلا، أو حتى وقت بدون ضغوط وتنبيهات شاشات التليفون وغيره من الضغط النفسي. كل شيء صار سريع حتى المشاعر، لكن يبقى الإنسان بقراراته وتأنيه بالتفكير يطي دائما برا الأمان. احنا نذكركم سؤالنا هو: ما أصعب قرار مهني اتخذته بحياتك، وهل ندمت عليه أم كان بداية خير لك؟ على 440 30 ألف التواصل عن طريق الواتساب من تغريد دائما معكم.

حياكم الله من جديد وجولة بالصحف القطرية. أعلنت كتار عن انطلاق تجربة فنية جديدة ضمن فضاء هاي ستريت 21، وتقدم خلالها عروض فنية حية تمتد على مدار 3 أسابيع، مشاركة 6 فنانين يقدمون أعمالهم أمام الجمهور بتجربة تفاعلية بها روح منحوتة من بناء جسور للفنان الشهير لونيز، وتقام الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع من 23 مايو الجاري. نرجع إلى مواضيع الرياضية، وبالأمس مثل ما تعرفون كانت بطولة كأس الأمير واللي فاز بها نادي الغرافة، لكن هالمرة خلينا نتحدث عن الكأس تحديدا. 5 كيلوات أو 5 كيلوغرامات من الذهب الخالص هو أغلى كؤوس في طبعا عرين الفهود. مثل ما تعرفون توج فريق نادي الغرافة بلقب كأس الأمير لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة بتاريخه بعد فوزه اللي كان مستحق بصراحة على نادي السد، وبنتيجة 4-1 لنادي السد. طبعا كأس الأمير واحدة من أبرز رموز الرياضية الوطنية وأكثرها قيمة وفخامة، واللي يجسد مكانة البطولة الأهم في الكرة القطرية واللي تحمله من تاريخ وهيبة كبيرة لدى الأندية والجماهير. تم تصميم الكأس بعناية حتى يعكس الهوية القطرية وروح المنافسة اللي إجا به ثمرة تعاون بين المصممين السيد عيسى بن عبد الله الهتمي وبيشوي مجدي، وبيها تولت شركة متخصصة بتنفيذ وتصنيع الكأس بين إيطاليا والمملكة المتحدة، حتى يكون بهذه الصورة الفنية الراقية اللي تجمع بين الحرفية العالمية والطابع القطري المميز. يتميز الكأس اللي تم الكشف عنه في عام 2020 مواصفات استثنائية تخليه من أثمن الكؤوس الرياضية في المنطقة، اللي طبعا مثل ما تعرفون وتكلمنا بالبداية يبلغ وزنه الإجمالي تقريبا 7 كيلوغرامات، منها 5 كيلوغرامات من الذهب الخالص، إضافة إلى 2 كيلو بزجاج مورانو الإيطالي الشهير والمعروف عالميا بجودته العالية وقيمته الفنية الكبيرة. طبعا يوصل ارتفاع الكاس من 39 سنتيمتر ويصمم تفاصيل دقيقة تعكس قيمة البطولة ومكانتها بالرياضة القطرية. يعني مبروك، وقطر دائما يعني بالمراكز الأولى في الجانب الرياضي، وأثبتت ذلك من كثير من المحافل الرياضية الكبيرة والعالمية اللي كانت على أرض هذا الوطن الحبيب، واللي استقبل الجماهير من كل أنحاء العالم بكل حب، وحقيقة كانت تجربة استثنائية وكل العالم يشهد هذه التجربة.

مستمعينا، بالنهاية نقول ليس النجاح أن تبقى في نفس المكان دائما، النجاح الحقيقي إنك تعرف شو وقت تتمسك بهذا المكان. إذن تحياتنا لكل من تواصل معنا وتفاعل من خلال موضوعنا لهذا اليوم، شكرا لكم، شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا من إذاعة صوت الخليج أكيد ومستمعيها. كانت معكم الإعداد التقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج. شكرا.

0: قلب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار، بداية جديدة إن شاء الله، مليئة بكل ما هو خير وطيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، واتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميلين ليجو ونبيل زاهد من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، يوم جديد، بداية جديدة، نتمنى أن نوفق في تقديم ما يرضيكم وما يسعدكم. وطلبات سعاد، طلبة خلني أمر، طلا المداح، منتصر شاكر، طلب يا طير، فيروز، عادل الفيلكاوي، طلب في أمان الله يا محبوبي، عبد المحسن المهنة، مازن، غير ما طلبت لأنه اللي طلبته موجود في حلقة اليوم. أعتقد طلب فيروز أتذكر، بس أشوف ماذا طلب مازن. وين مازن؟ مازن طلب وديع الصافي. وديع الصافي موجود في حلقة اليوم يا مازن، ياريت لو تغير. أبو سنان من البصرة طلب مقطع من سواح لعبد الحليم حافظ، ما حددش المقطع بس مقطع من سواح إن شاء الله يا أبا سنان. محمد البطيني من عمان طلب آخر كلام عبد الكريم عبد القادر. محمد البصري طلب مش عوايدك ميادة. محمد الصبحي طلب عبد الحليم. عبد الحليم موجود في حلقة اليوم يا محمد الصبحي، يا ريت لو تغير ما طلبت. علي وجدات طلب أشتكي لمن منك أبو بكر سالم. في كمان غير، لا مش غير، علي خاطر النجادي ماذا طلب؟ سافر مجاناش، المطرب التونسي يوسف التميمي. خليني أكتب بس، سمعني عبد الله، يوسف التميمي فنان تونسي تكلمنا عنه في حلقة سابقة، اللي طلبوا علي خاطر النجادي سافر مجناش، وكثير الناس سافروا ما جنوش يعني، لأنه ظروف الحياة بتحكم على الإنسان. خلينا نكتب يوسف التميمي، وفي طلبات أخرى بكتبها بعدين، لكن خلينا نبدأ بالشعر. شعر حلو حلو، أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر علي معشي. رفيقك الصبح هذا الصبح من حملك، يا باهي الوجه أطلق في المدى مقلك،
هذا الشذا فاح من أنفاس ربية قد عانقت في مرايا صبحها حللك، تاقت لك اليوم في ألحان أغنية كم ردد الناي في أنغامها جملك، والريف أطياره الصداحة انتعشت، تأرجح الغصن نشوانا وما خذلك. أما رأيت البساتين التي رقصت عند الغدير الذي أشبعته غزلك؟ كل الوجوه التي قابلتها ابتسمت، لا شيء إلا ليبقى في الهواء أملك. فامشي الهوينا ففوق الدرب خطوتها روح ترفرف تسقي دربها عسلك، تسقي دربها عسلك، والشمس من كونها العلوي في شغف للبوح ترسم في ألواحها خصلك. الله، جمال، جميلة، فيها صور حلوة. قحطان العطار مطلوب، طلب علي موسى. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال. هي أغنية، ذكرني بأغنية الاستهلال يا سافر. سافر خالد الشيخ، جميل خالد يا أخي. خلينا نسمع أغنية الاستهلال للفنان البحريني خالد الشيخ.

سافر. فعل أمر جميل، سافر يعني السفر تغيير، والسفر تعرف على عوالم جديدة، والسفر اكتشاف الذات واكتشاف الآخر. واكتشاف الذات مسألة مهمة جدا جدا جدا. يمكن العنوان بيبان لبعض الناس انه عنوان فلسفي، يعني شو يعني اكتشف ذاتك؟ يعني شو اكتشف ذاتك؟ يعني انا مش مكتشف ذاتي؟ ما كثير منا مش مكتشف ذاته. يعني انت متى تكتشف ذاتك؟ حينما تواجه الصدمات. ولذلك الصدمات والعراقيل في الحياة ما هي لاكتشاف ذاتك، كيف تتعامل مع هذه الصدمات والعراقيل. وكثير ناس بيتذمروا من وجود عراقيل في الحياة، ما هي الحياة اكتشاف، بحث في الذات، وبحث عن الذات، وبحث كيف تعرف قدراتك وإمكانياتك دون امتحان. والامتحان ليش بيعملوا أصلا؟ بيعملوا امتحان عشان يكتشفوا ما مدى ذكائك، ما مدى حضورك، ما مدى استعدادك، ما مدى يعني ما الذي لديك أصلا من عطاء ممكن تقدمه. لذلك في امتحانات في كل مجالات الحياة، في امتحان، والحياة كلها أصلا أصلا أصلا هي امتحان. طيب إذا سافر في ذاتك، سافر حولك، سافر في الأمكنة، سافر بخيالك. والخيال ليش موجود؟ موجود علشان نستخدمه، علشان نستخدمه في التحليق، وفي أي فكرة بنشوفها الآن كانت مجرد خيال خطر في بال أحدهم. طيب بلاش أطول عشان نسمع طلال مداح. طلال مداح، خلني أمر، مش إلى خيالك، خلني أمر وخلاص. يعني هذه طلبتها سعاد من الكويت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي سؤال من علي وزداد بيقول: هل تأييد الفنان المبتدئ يقلد أغاني فنان قديم ويفشل؟ شنو الحل وجهة نظرك؟ معناه إذا فشل ما معناه يعرفش يغني. مبتدئ كلنا بنقلد، يعني كل مبتدئ بيقلد وهذا شيء طبيعي. كل مبتدئ يعني بيكون متأثر بفنان الفنانين وبعدين بينطلق بياخذ طريقه، يعني يبقى يقلد وبعدين بيبدأ يشق طريقه الخاص، وبينفع طريق مؤنث وبينفع مذكر، قول طريقه الخاص وطريقه الخاصة يعني ينفع. فلما تقول انه فشل، كيف حكمت انه فشل؟ يعني كيف حكمت انه فشل؟ لازم تكون الحكم يأتي من يعني ناس متخصصين في مجال الموسيقى ومع عارفين في متى يكون نشاز. يعني هذا سؤالك يعني يجب يكون توضيح أكثر. الله يرضى عليك حبيبي. ممكن أطلب ياس خضر ما ودعونا هذه الجلسة بلا أمر عليكم. هذا من هذا مروان سعيد إن شاء الله، بس إذا كان هذه الجلسة مش موجودة عندنا بعلمهم يا الشباب يأخذوها وبيشوفوها. كويس، خليني بس أكتب مروان سعيد في جلسة ياس خضر موال وأغنية ما ودعونا الجزء الثاني. المواويل بنخليها طبعا، بناخذها ممكن لفقرة مواويل. الموال بناخذ لفقرة مواويل بس بنبث الأغنية فقط يعني في الأيام العادية. ما ودعونا ياس خضر إن شاء الله. بس يعني هذا. طيب ننتقل إلى فيروز. فيروز يا طير على طراف الدنيا، صورة جميلة. يا طير على طراف الدنيا، وكأن الدنيا لها أطراف، ومثل قطعة أرض أو مثل حافة جبل أو مثل نهاية وادي. جميلة. نسمع فيروز طلبها منتصر شاكر.

على طاري سافر أو سافر، أغنية خالد الشيخ، أغنية الاستهلال أو البداية، كثيرا ما يظلم المسافر، يعني خاصة اللي بيسافر سفر طويل، سفر اغتراب، سفر اغتراب. يعني حينما يسافر احنا لا نعرف الظروف اللي مر بها، لا نعرف، نعرف أنه غاب، اختفى، سافر، راح للغربة، يبحث عن ذاته، يبحث عن نفسه، يبحث. ممكن يكون فشل، ممكن يكون ما توفق، ممكن يكون تعرض لمشاكل مثلا. ليش دائما نفترض أنه لما يرجع لازم يكون يرجع حافظ أسمينا وحافظ تاريخ ميلادنا وحافظنا ومش ناسي لهجته ومش ناسي؟ لازم ينسى، لأنه هو غير البيئة اللي كان عايش فيها، ذهب إلى بيئات أخرى وتعامل مع ناس آخرين ومع ثقافات أخرى ومع بلدان أخرى ومع شعوب أخرى، فأكيد حيتغير، لازم يتغير، لازم يتأثر على الأقل. فكنا نطالب بالغائب أنه يعني لازم يرجع مثل ما راح، معناها بنلغي من حياته سنوات طويلة قضاها في الاغتراب وقضاها في التغيير، تغيير الذات وتغيير الرؤى وتغيير الأسلوب حسب الوضع وحسب المجتمع اللي هو عايش فيه. فلا نظلم المسافر للبحث عن الذات، علشان لكن اللي بقي في مكانه بقي في مكانه، ما أكيد بقي في مكانه وما غيرش، خاصة إذا كان لم يغير أسلوبه في الحياة، أسلوبه في التفكير، طريقته في التفكير. مستمرين معكم مع تربيات عبر أثير صوت الخليج. نسمع عبد المحسن مهنا ولا مين؟ ها؟ لا، نسمع عبد المحسن مهنا في أمان الله يا محبوبي، طلبها عادل الفيلكاوي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للعاشرة موعد كلمة في أغنية, واليوم الكلمة في أغنية لوديع الصافي. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

ما بعرف. طيب الكلمة نحديله، كلمة نحديله ما معناها؟ نسمعها كمان مرة. وإحنا من بعيد نحديله، ما معنى نحديله؟ نتلقى أجوبتكم على الساعة قبل العشرة ونصف بقليل إن شاء الله. وفعلا أشعر أنه وديع الصافي من الأصوات المظلومة، يعني مثلا صباح فخري صوت يعني وجد طريقه إلى الإشباع اللي هي الموشحات واللي هي الأغاني التراثية السورية واللي هي فيها يعني فيها سلطنة وفيها والحفلات. يعني صباح فخري مشهور بالحفلات يعني، وديع الصافي، لكن وديع الصافي لم يعني لم يعطى أو لم يلحن له أعمال كبيرة. شفتم لما أم كلثوم تولد من يعني من أجلها سنباطي، ما النتيجة؟ نتيجة أنه كل الطاقة اللي بصوت أم كلثوم خرجت، في ملحن استطاع أن يخرجها. أين الطاقة التي كانت في صوت وديع الصافي وذهبت معه ولم نستمتع بها؟ يعني هذا سؤال بس بطرحه من وجهة نظري الخاصة. طيب مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن ما غير، وإن شاء الله يا مازن يعني لا أدري حتى الآن لم يغير بعد ما كان طلب وديع الصافي هو. طيب نسمع عبد الحليم، عبد الحليم بأغنية سواح، مقطع منها طلبه أبو سنان من البصرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم عزيز غازي من المغرب يقول: حبيت أنعي راعي أغنية مرسول الحب الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية أول أمس بأحد مصحات الدار البيضاء، فإن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي. اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين يعزيان الشعب المغربي في رحيل الفنان عبد الوهاب الدكالي، توفي عن 85 عاما. سميرة سعيد أيضا تنعى عبد الوهاب الدكالي، تقول: قامة فنية صنعت وجدان أجيال كاملة. رحمه الله الدكالي الفنان الكبير الذي أمتعنا بفنه طوال عطاءاته أو سنوات عطائه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا وتعازي برنامج طربيات إلى وصوت الخليج إلى أهله وذويه وإلى عشاقه ومحبي فنه في كل أرجاء الوطن العربي. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. نحديله، ما معنى نحديله؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. عبد الكريم عبد القادر له مساحة على خريطة طلبات اليوم. آخر كلام طلبها محمد البطيني من عمان.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة. نحديلو ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والفنان المغربي الكبير رحمه الله عبد الوهاب الدوكالي، فنان كبير ويعني هو مغني وملحن وموسيقار مغربي من أبرز رواد الأغنية المغربية، ساهم في تطوير هذه الأغنية اللي هي الأغنية المغربية، ومع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد كما تميز في مجال التلحين لتبقى أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية. عبد الوهاب الدوكالي كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عاما لإسعاد الجمهور من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. ولد ونشأ في مدينة فاس، تلقى فيها منذ صغره دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم. انطلقت مسيرته الفنية سنة 1957. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس سنة 1941 وسط أسرة محافظة، وكان أحد أبنائها 13. في عام 1959 ذهب عبد الوهاب الدوكالي إلى الرباط، حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربيين، لكنه لم يحب تلك التجربة. شجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث دخل لأول مرة ثقافة الموسيقى في سنة 1958. تلقى عبد الوهاب الدوكالي تدريب في المسرح بصحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي سنة 1959 قام عبد الوهاب الدوكالي يرحمه الله بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية يا الغادي في الطوموبيل في سنة، وفي سنة 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي، فأقام لمدة طويلة في القاهرة ومثل فيلم أو شارك في أحد الأفلام عبد الوهاب الدوكالي. من أغانيه أو أعماله الغنائية طوموبيل، يعني الماكينة السيارة يعني، أو الأوتوموبيل، أنا وخصمك، العاشقين، أنا والغربة، أنا وقلبي، تعالى، الثلث الخالي، سوق البشرية، كان يا مكان، كتعجبني طبعا، ومرسول الحب اللي هي أنتجت سنة 1972. اشتهرت جدا جدا أغنيات عبد الوهاب الدوكالي، حتى كادت، مش كادت، ارتبطت باسمه على طول، يعني عبد الوهاب الدوكالي مرسول الحب على طول. من أغانيه أيضا لهلا يزيد أكثر، النظرة فتناها، مولد القمر، رجانا في الله، ديني معاك، الولف الصعيب، قصة الغرام، هذه هي أنت، الهارب، قلت لازم، وحداني، يعني هذه يعني مجموعة من أغانيه. عمل أفلام سينمائية، فيلم الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد، الجميلة، وخفايا، يعني 6 أفلام. ألف كتاب اسمه شيء من حياتي، هي ثلاثية الحب والفن، حصل على جوائز كثيرة عبد الوهاب الدوكالي رحمه الله من سنة 1985 إلى 2013. بالترتيب الجائزة الكبرى من 1985، الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية. 1991 انتخب شخصية العام العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. 1993 الجائزة الكبرى خلال الدورة الثانية لمهرجان المغرب الدولي بمراكش. 1995 جائزة مدينة أتلانتيك سيتي الفخرية. 1996 حصل عبد الوهاب الدوكالي على لقب أفضل مبدع موسيقي من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للأغاني. 2001 حصل على اللقب الفخري لعميد الأغنية المغربية بمناسبة تقديم رباب أور. 1904 نال الجائزة الذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي جان جاك إلا جون. 2004 حصل على جائزة الاستحقاق الذهبية من يوحنا بولس الثاني من البابا. من 2004 حصل على الميدالية الذهبية من الاستحقاق والتفاني الفرنسي. 2005 حصل على بندكتوس السادس عشر.
أو حصل من بندكتوس السادس عشر على ميدالية ذهبية، 2006 الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية، 2008 تسلم مفتاحا رمزيا لمدينة فاس في مهرجان للموسيقى العالمية العريقة، 2011 حصل على دكتوراه فخرية من بندكتس السادس عشر، و2013 حصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في مناسبتين. فارق الحياة في 8 مايو 2026 عن عمر ناهز 85 عاما بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة كان يرقد على إثرها بقسم الإنعاش. رحم الله عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الدنيا. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. نحن من بعيد نحدي له عن حبه جديد، نحكي له نحدي له ما معناها في سعاد من الكويت. نحكي يعني نحدي له يعني نحكي له، لا مش نحكي له. عادل ببشيت يمكن من الحداء، صح من الحداء. يا حادي العيس، الحداء هو غناء شعبي بدوي أصيل يستخدم فيه الرعاة ويستخدم فيه الرعاة أصوات موزونة وشعر خفيف غالبا من بحر الرجز، البحر الرجز مفتاحه على الأرزاز تسهيله مفاعيل مفاعيله. لحث الإبل أو الخيل على السير أو تجميعها أو تهدئتها، ويعد إرث ثقافي غير مادي ويعكس علاقة عاطفية وثيقة بين الراعي وقطيعه، وتتفاعل معه الإبل بناء على اللحن وطريقة التدريب. التدويهة حداء الإبل أصوات شفهية وتعبيرية، هيد هيد أو دوه دوه يطلقها الحادي لتوجيه القطيع ويستثنى الغناء المحرم في التراث. حداء الخيل الحماس، هذا للخيل بسمى حماس أو الحماس. حداء الخيل شعر ينشد بصوت عار لبث الحماس في نفوس المحاربين، ويكون عادة أبيات قصيرة بيتين أو ثلاثة أبيات. في أم حمد، سبحان الله اليوم كله عن المسافر، صح. في علي وجداد، معنى كلمة نحديله نشوفه أو نركز عليه، لا نحديله نقدم له الحداء يعني. في محمد حسن، نختار قصده ويقع عليه الاختيار، لا نحديله من الحداء. مازن، نحدي نغني له، صح. الحداء نوع من الغناء للإبل وللخيل. فاطمة، نحدي له نحديله في اللهجة الشامية والتراثية تعني الغناء بالحداء أو الهجيني، نوع من الغناء الحماسي أو الغزل. في سياق الأغنية تعني أننا ننشد ونغني من بعيد تعبيرا عن الشوق والحب، صح صح. يعني وأبرز جوانب الحداء، حداء الإبل التدويهة بسموها، أصوات شفهية وتعبيرية مثل هيد هيد أو دوه دوه يطلقها الحادي لتوجيه القطيع، وكذلك حداء الخيل يسمى الحماس، شعر ينشد بصوت عال لبث الحماس في نفوس المحاربين، ويكون عادة أبياتا قصيرة بيتين أو ثلاثة أبيات. الجذور التاريخية ترجع، يعني الروايات ترجع أصول الحداء أو أصل الحداء إلى مضر بن نزار جد الرسول صلى الله عليه وسلم، مضر بن نزار جد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تغنى بويداه بعد كسر يده، فتجمعت الإبل وأصبح يلقب بأول من حدا، يعني سقط فإيده انكسرت فقال ويداه أو ويداه، فتجمعت الإبل، فمن هنا بدأ الاهتمام بموضوع الحداء. الحداء في الثقافة يمارس كتقليد مستمر في الصحراء، وقد أدرج كعنصر تراثي غير مادي في العديد من الدول العربية كالسعودية والأردن وعمان. احنا شكرا لكم على حسن التواصل. وصلنا للفقرة النوادر، فقرة النوادر كل أحد، احنا الساعة 10:30 بنقدم لكم فقرة من فقرات النوادر. واليوم في اخترت لكم سبب الخلاف بين نزار قباني وعبد الحليم حافظ، بيذكره نزار قباني أو على لسان نزار قباني.
1: صراع بين الفنانين على قصايدك الفترة الأخيرة
2: كثير
1: حاصل، صراع بين الفنانة نجاة والأستاذ عبد الحليم على قصيدة،
2: نعم.
1: إيه حكايتها؟
2: حكايتها بسيطة، وهو أنه كنت في القناة 11 في بيروت في مقابلة مع الأستاذ عادل مالك في سجل مفتوح، وقرأت قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء، وكان موجود الأستاذ عبد الحليم وسمع القصيدة لأن كنا في نفس الاستوديو عم نسجل. فبعد ما انتهى التسجيل يعني وقفت أنا وعبد الحليم وقال لي يا نزار أنا عاوز القصيدة دي، قلت له بكل سرور، قال لي ممكن تكتب ليها على ورق، كتبت له على ورق واخذها. وغابت المدة، يعني راح عبد الحليم راح للقاهرة وبعدين سافر عدة سفرات، وسمعت أنه كان مريض، إلا أنه عبد الحليم يعني لم يقل لي شيء عن القصيدة. ومر حوالي سنة ونص على الموضوع، وأنا كنت أشعر أن القصيدة مهملة أو لن تجد طريقها للتلحين. طبعا عبد الحليم سمعت أنا منه حين جاء أنه هو أدى القصيدة الأستاذ محمد الموجي ولحنها، وحتى سمعني المقطع الأول منها. وبعدين لم أسمع شيء من عبد الحليم، يعني زار بيروت هو عدة مرات لكن لم أسمع خبر عن القصيدة. فجأة بعد مرور سنة ونص جاءت إلى هنا سيدة نجات وطلبت مني أن تغني القصيدة. فقلت لها يا نجات أنا مرتبط ارتباط أدبي بعبد الحليم، لأن عبد الحليم أخذ القصيدة مني، وأنا لا يمكن أن أسمح بغناء هذه القصيدة إلا ما أعرف عبد الحليم عمل فيها إيه يعني. فقالت لي لا، أنا يعني اشتريت القصيدة من الموجي. قلت لها إزاي؟ قالت لي هذا كتاب من الموجي. وفعلا قريت كتاب بيقول في الموجي أني أنا بعد السيدة نجات قصيدة، لحن قصيدة نزار أباني رسالة من تحت الماء. وقالت لي نجات يعني أنا أصبح عندي حق فيها. قلت لها طيب برضو انتظريني يعني فرصة، أعطيني أديني فرصة من الزمن لحتى أتصل بعبد الحليم. وبالفعل يعني قام بعض الأصدقاء الطرفين بالاتصال تليفونيا بعبد الحليم في القاهرة، ووعد عبد الحليم أنه يكتب لي أو يبرق لي في الموضوع لحتى يشرح لي الموقف. ولحتى الآن حقيقة لم أستلم من عبد الحليم أي شيء، لذلك اعتبرت أنه يعني العملية منتهية. وبحب أضيف إلى ذلك أني أنا كشاعر إلي كبرياء وإلي كرامة، ولا أسمح لا لمغني ولا لملحن أنه يستبقي عنده في الجارور قصيدة سنتين وثلاثة، لأنه الحقيقة يحدث كما حدث بالنسبة لرسالة من تحت الماء أنه أكثر من ملحن وأكثر من مغني طلب القصيدة. فأنا في سبيل يعني أنه أنقذ شعري هيا من الأهمال، سأحدد بالمستقبل فترة زمنية لكل من يريد أن يغني قصائد.
0: هذا الحديث يقودني إلى أن أقول أنه زمان كان الملحن والمغني والعازف كان مثقف موسيقيا، وثقف يعني كان في ثقافة، فبالتالي كان الملحن يختار القصيدة أو المغني يختار القصيدة والملحن يلحنها وتقدم للجمهور الذي يعشق الأغنية ويرددها. لكن الآن أصبح الملحن والمغني ينتظر القصيدة جاهزة، يعني قصيدة مكتوبة في عجالة وجاهزة إما بالواسطة أو إما بالمعرفة والمجاملة ولا آخره. فبالتالي أصبح المتلقي هو اللي يفرض على الملحن وليس العكس. المفروض الملحن المثقف المغني المثقف يقدم للمتلقي، أو مش يفرض عليه، يقدم له، يقترح له اسمع هذه الأغنية، اسمع هذه القصيدة فيسمعها. لذلك كنا نسمع الأطلال، وكنا نسمع رباعيات الخيام، وكنا نسمع الجندول لعبد الوهاب، ونسمع كليوباترا، ونسمع الكرنك، ونسمع قصائد نسمع، لأنه كان يفرض على المتلقي يعني اسمع ما لدينا. الآن أصبح الملحن والمطرب بينتظروا شو الجمهور بيحب يسمع. بيحب يسمع يعني حدث إيقاعية، رقص وأسلوب، يلا سمعونا حاجة. فطبعا ما يبحث عن، كان عبد الحليم يبحث عن قصيدة، ولذلك سمعنا قصيدة قارئة الفنجان، وحبس الموجي في في في في الفندق، حبسوا في غرفة لأن الموجي كسول رحمة الله عليهم جميعا، كان كسول الموجي، لازم أحد يعني يضغط عليه حتى يلحن. فكانوا يقدموا لنا، يقترحوا لنا رسالة من تحت الماء برضو لنزار قباني الكلمات قدمها عبد الحليم، ما انتظرش عبد الحليم انه شو الجمهور عايز، هو قدم للجمهور واقترح على الجمهور، وهذا ما نريده هذه الأيام. أين الملحنين الذين يقترحوا على الجمهور ويقدموا له الشيء الراقي، الشيء المحتوى المحترم الراقي الجميل اللي يرقى بالذوق العام؟ يعني بس مجرد وجهة نظر. طيب احنا كل يوم في هالوقت حنسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة جدا. طيب شو نسمع الآن يا أبو محمد؟ ميادة في مش عوايدك، طلبها محمد البصري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفتها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب علي وزداد أشتكي لمن منك أبو بكر سالم.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وبأطلب من المستمع الكريم نبيل أنه يكتب باللغة العربية لو سمحت يا نبيل، لأنه أنت كاتب الإنجليزية، ممكن فهمت ممكن ما فهمتش أنا يعني ما تطلبه، فأرجو أنك توضح باللغة العربية لو سمحت. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي خاطر نجادي سافر ما جاناش للفنان المغربي يوسف التميمي.

الفنان التونسي يوسف التميمي، صح؟ شكرا يا مازن، صحح لي لأنه أنا قلت المغربي، هو تونسي يوسف التميمي. بس بدي اياكم تسمعوا معي مره ثانيه يوسف التميمي الفنان التونسي المطرب التونسي، صوته بيشبه صوت مطرب تونسي اخر، لو اللي بيعرف بكون شاطر نسمعه.

أنا سألت صوت الفنان التونسي محمد يوسف التميمي بيشبه صوت مطرب تونسي آخر، يعني فمن هو الصوت اللي بيشبه صوت محمد اللي بيشبه صوت يوسف التميمي؟ سمعهم كمان شوي من يوسف التميمي، في صوت مطرب تونسي بالضبط يعني.

0: سافر سافر ما جاء.
1: ألا يشبه صوت الهادي الجويني تحت الياسمينة بالليل؟ الهادي الجويني هذا ما خطر ببالي يعني صراحة. طيب وين وصلنا؟ وصلنا لمقدمة الأغنية. عرفتوها؟ في ناس عرفوها ناس لا يعني. إن شاء الله طب بعد قليل إن شاء الله بنستعرض أجوبتكم، لأنه مازن بيقول ممكن تعيد أبو حمد ماذا سألت لم أنتبه. سألت أنه بيشبه صوت الهادي الجويني، صوت يوسف التميمي، برضو فنان تونسي الهادي الجويني اللي غنى تحت الياسمينة بالليل، واللي غنى الليمون اللي غاروا مني. هو صاحب أغنية الليمون اللي غاروا مني، اللي هو يوسف، اللي هو الهادي الجويني. طيب نسمع قحطان العطار، لا ترحلين، طلبها علي موسى.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدئ بال. الصراحة التسجيل سيء اللي هو سمعناه للقحطان العطار, التسجيل سيء. فمعلش يا علي موسى, يعني شوي على الأذن كان صعب. الفنان التونسي يوسف التميمي من مواليد 1921, كان يلقب بشحرور الخضراء, توفي في 1983 عن 62 عاما. ولد في المولد اسمه الحقيقي بمنزل تميم, وكان أول عهده بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة التي كانت تقام فيها السهرات الفنية. انتقل بعد ذلك إلى العاصمة تونس, حيث استقر بجامع سيدي يوسف بالمدينة العتيقة للتعلم والدراسة. ساعدت الظروف هذا الفنان على إبراز موهبته, فالتحق يوسف التميمي بسلامية بن محمود, وانتمى إلى الرشيدية, وخاض تجربة التمثيل في مسرحيات مجنون ليلى, صلاح الدين الأيوبي, وألف ليلة وليلة, واليتيمتان. وعمل إلى جانب البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح, وأسس فرقة خاصة به سماها فرقة ليالي تونس. يعد يوسف التميمي من تلامذة خميس الترنان, إذ تلقى عنه مبادئ الأداء المألوف والموشحات التونسية الأصيلة. وفي سنة 1957 انضم إلى فرقة الإذاعة الوطنية, فصار من أبرز عناصر مجموعتها الصوتية ومن أحسن مطربيها, وقد لحن بعض أغانيه من أشهرها أغنية أنا جيتك يا رمال. حافظ يوسف التميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف واشتهر به من خلال الوفاء للمقامات والطبوع التونسية, فهو لم يغني إلا باللهجة التونسية التي منعها كل مهجته. لم يبحث طيلة حياته عن الانتشار العربي, فلم تغره محاولات الهجرة, بل بقي متشبثا بالأرض التي أنجبته, مخلصا لهويته الوطنية, رافعا لواء النجاح الفني الوطني. فجاءت أغانيه صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة والأرض التي ولد وترعرع فيها. هذا باختصار عن يوسف التميمي اللي سمعناه قبل قليل. طيب, للمرة الأخيرة نسمع كلمة, نسمع مقدمة الأغنية. طيب, حتى الآن هو واحد فقط اللي يعرفها, محمد البصري. محمد البصري هو اللي عرف الأغنية وعرف صاحبة الأغنية. محمد البصري يقول المقطع لأغنية سيتها كوبيان, صح, لأغنية سيتها كوبيان, صح جوابك البصري. سعاد من الكويت ذكرت إجابتها عن الكلمة. محمد حسن يقول الأغنية مصرية, يمكن محمد, لا, أغنية عراقية. عادل بوفشيت يقول كأنها سيتها كوبيان, صح, مش كأنها, هي سيتها كوبيان. علي وجداد, مقدمة الأغنية الفنان سيد خليفة, لا, هي اللي سيتها كوبيان, فنانة عراقية. طيب, نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

اقتربنا من 11 موعد الهدية، والهدية اليوم والله اقتراح أبو محمد، اقتراح عبد الله السادة. عارفين من عارفين الفنان الكبير إبراهيم حبيب، أول أغاني كانت دار الهوى دار، إمتى نشوفك يا حلو تفرش نفرش لك الدار، هذه غناها سجلها في الكويت وهو عمره 16 سنة. أعاد تسجيلها جلسة خاصة من جلسات صوت الخليج الحصرية، نسمعها بصوت صاحبها بصوت إبراهيم حبيب، ولكن بالتسجيل الجديد من جلسات صوت الخليج الحصرية.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ودائما متابعين برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. أم حمد طلبت نجاة الصغيرة على ذوقنا. والله من زمان ما سمعناش هذه الأغنية لنجاة الصغيرة. أيوة من زمان ما سمعناش هذه الأغنية.

ما زلنا معكم مع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مبارك الخصيبي من عمان طلب سالب من علي على ذوقنا، أنا اخترت هذه الأغنية.

وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة تربيات لهذا اليوم، الأغنية اللي طلبها مروان سعيد ما ودعوني لياس خضر من جلسات صوت الخليج. عفوا، هي جلسة من الجلسات، من جلسات ياس خضر، أعتقد جلسات تلفزيون. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. نشكر الزميلين ليجو ونبيل زاهد من قسم الحاسب الآلي، نشكر كذلك الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: شراب له أسرار
1: شايف في البحر شوف
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطل وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

0: نلحكي.
1: الحب احيانا عبد الرحمن
2: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
1: شوف طير الفكره من مخي.
0: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
1: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
0: وكل صوت له صدى.
2: أنا عندي فلسفة.
1: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير رأي،
0: يمكن كلمة منك توصل رسالة.
4: خل صوتك حاضر
0: وخل رأيك ينسمع.
2: أشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
0: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
0: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم مستمعينا، حياكم الله في يوم جديد وفي حلقة جديدة من الصوت صوتك.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد، ودائما تواصلنا معكم بإذن الله يكون سعيد. حياكم الله معنا على 440-30-ألف حلقة 00974.
0: تحياتنا لكم طاقم العمل بدرية محمد من الإعداد ومن التنفيذ راشد عبيد، ليجو أيضا دخل علينا ومن خلف المايك شايعة، وعبد الرحمن مستمرين معاكم لمدة ساعة في موضوع جميل اليوم.
1: ليجو، your name is ليجو or ليجو؟ ليجو، so I'm right. Thank you.

0: مستمرين معكم أعزائنا ونذكركم بالهاتف 440-30,000 من داخل قطر من خارج قطر 00974. موضوعنا اليوم عن المال، هل هو البريق الذي يخفي الحقيقة ولا الحقيقة تبقى واضحة مهما لا والله أنت ما تبقى واضحة؟
1: يعني هو السؤال اللي نسمع، تحبني ولا تحب الفلوس؟
0: والله الفلوس يعني
1: خلصنا
0: من الآخر، يعني الفندورش له يخفي الحقيقة يخفي الحقيقة.
1: أي هو السؤال، هل وجود المال يلغي عيوب الرجال عند النساء؟ أنت ليش ما شو اسمه في جروب البرنامج ليش ما رديت على السؤال؟
0: أنت سألته؟
1: إيمان جاوبت في الجروب، جروبنا هي حطت عجبها السؤال يعني وحطتها.
0: أنا ما فتحت الواتساب أصلا الحين.
1: أوكي أنا شفتها حطتها بس حطيت استيكر رديت عليها. فتقول لي لا بلا شايعة المال يلغي عيوب الرجال. قلت لها شلون؟ قالت مثلا إذا ياتش، يعني أنا طبعا ضدها في الإجابة. قالت إذا ياتش مثلا واحد يخطب بنتك عنده شهادة إعدادية وعنده مال، بتوافقين ولا لا؟
0: لا بس لحظة حددي لي نسبة المال.
1: مال غني يعني ريال مليونير، مليونير يا خطب بس ما عنده شهادة، في المقابل يا واحد ما عنده شهادة ولا عنده مال، من بتاخذين؟
0: شوفي إذا
1: يعني هذاك اللي ما عنده شهادة وما عنده مال يعني نفس المثل اللي يقول فوق شينه قوات عينه.
0: تبين جوابي الشخصي؟
1: اي
0: اذا بدي المثاليه بقول لا لازم نشوف اللي هذا
1: اخلاق
0: وما ادري وش، لكن لما يجيني مليونير ولا ملياردير بقدر افكر ألف مره.
1: صح، في النهايه بقول لك حاجه،
0: شيء
1: يغطي على شيء. هو صح المال يغطي عيوب الرجال احيانا،
0: يعني
1: لا احيانا نبلا
0: دائما
1: لا لا لا، السيء الرجل السيء مهما كانت امواله ما حد ترى ما في وحده ترضى فيه. هي عطتني مثال
0: في الزواج قصدك؟
1: اي احنا نتكلم إيه انا اتكلم عن النساء يعني الحين،
0: لكن الوجاهه لا،
1: في الوجاهه مبلا وايد اللي جاملونه ويقط كلامه في ويهم وهم ساكتين.
0: اي اقول في الوجاهه المال يا لغه المال
1: انا اقول لك نعم لغه المال له لغه قويه جدا.
0: لا تروحين بعيد، المحلات الان البراندات العالميه تقول لازم انت بروفايل يكون حق من اسحب المال. طيب انا عندي فلوس بشتري، لا انا بيلك انت
1: زين شلون اشتري؟
0: مشكلتك، انا عندي زوائن معينين، انت رحت وكاله الله شو براند ثاني. هاي لغه المال سيطرت
1: بالضبط. فال يعني شو اقول لك، انا مع السؤال هل وجود المال يلغي عيوب الرجال عند النساء. انا اتكلم
0: في
1: نوعا ما
0: سلوكيات ما تلغي،
1: ما هو هذا هو، إذا في سلوكيات جدا يعني شوف في شيء مقابل شيء، هو ما بيك رجل كامل
0: يعني
1: ولا مرأة كاملة،
0: مثلا قصير وأصلع ملياردير بيكون في حالاته
1: بيمشي
0: من اللي قال رجال ما يبي شيء.
1: هاي هي
0: من حياتي
1: بيمشي حاله،
0: لكن يجيني واحد طول بعرض وما عنده شيء شو سوي به؟
1: زين هو في نفس الوقت لو عند لو هو ملياردير وأخلاقه سيئة
0: سلوكه سيء
1: ما حد بياخذه،
0: يعني ممكن تنضع
1: بتاخذ الفقيره اللي تبي تنقذ نفسها وتنقذ عائلتها بماله
0: والذكيه،
1: نفس المسلسلات
0: والذكيه
1: اللي عارفه كيف
0: الذكيه عشان تعرف تدير حياتها.
1: بس هذه الذكيه صراحه هذه من زمان دايسه على قلب عايشه بدون قلب.
0: مصيبه وين اذا طلعوا اذكى منها من هذيك سواها واحد
1: يصير والله
0: اللي تزوج وحده في عمر بناته وكانت تنتظر يموت
1: عشان تورث اي
0: ومات ما لقيت للظهر خلاها القطوه بس
1: فاهمها
0: موزع كل شيء وخالص عن طريق المحامي
1: فاهمها
0: اي مخلص مع عياله مع بناته موزع كل شيء. فالمحامي يقول هو اصلا عارف وضعها وعارف شو اللي تسوي من وراه عارف كل شيء مخليه
1: بالضبط. شوف بقول لك خلينا نغير هالشخصيه، لو انها وحده خلينا نقول هي فعلا يعني اوكي تنتظر يموت بس مثلا ما يعني ما اذته ولا خلينا نقول تصرفت بطريقه تبين لان هي تنتظر فلوسه. في المقابل هو لما بيوزع ورثه بعد لا تنسى هذه زوجتك، عطها نصيبها.
0: ما الظاهر في النظام الاجنبي غير موضوع
1: في اي لهم اكثر من نظام،
0: النظام
1: لهم
0: الأجنبي.
1: اكثر اي لهم اكثر من نظام. إنزين إيش رأيك في اللي نشوفهم بعد في التيك توك اللي تلاقيه متزوج عيوز عمرها 80 90 سنة خلاص مرة كبيرة كبيرة وهو اللي حين شباب يقول لك أنا حبيتها
2: خلي يصير عندنا فلوس بعدين نعرف شان نصرفهم.
0: أتفق معك.
1: يصير
0: سويتها قبل فترة.
1: لا يصير إنه هو حبها.
0: من حبها؟
1: هو.
0: إيه.
1: ليش تدخل في نياتهم؟
0: ما دخلت في نياتهم مستعد.
1: نياتهم عند ربهم.
0: صح.
1: إنزين.
0: أتفق معه.
1: إيه فهو عمره.
0: حبكت ما حب الواحدة عمرها 80.
1: هي تنحب؟
0: ما اختلفنا تنحب إنسانة لها قلب وكل شيء.
1: لا لا أنا جد والله أكلمك من منظوركم أنتوا الرجال لأن أنتوا يعني دائما تنظرون للجمال للأشياء يعني بالنسبة لكم. مهمة في المقابل يعني في مقابل أشياء أخرى كأخلاق وغيرها لكن يعني واحدة عمرها 90 سنة هل ممكن واحد في 30 يحبها؟
0: رحلة البحث عن الطرف الآخر يكون فيها معايير. المعايير أول معيار للرجل التطابق.
1: إنزين.
0: تطابق من ناحية الشكل العمر المنطوق.
1: إذن هاي هذه لا يمكن أن يكون في حب. لا يمكن.
0: مستحيل عمرها 90 انا اخاف اصارخ عليها بالغلط بغم عليها
1: لا هو يراعيها شلون بيصارخ عليها بالغلط
0: والله شوي
1: يراعي مشاعرها
0: لا 90 انت. يعني معليش
1: انثى
0: لا خلصت
1: لا انثى الانثى تظل انثى يريش اي يريش اسبوع
3: الجاي مركم ليش سباب اسبوع اي هلو ما عندنا لهم خلاص عدال غلام قول لهم تبون قبوط بعد 5 شهور
4: تبون قبوط
3: قبوط مو
4: قبوط
3: قبوط فطري
0: لا
3: فطري يقول الناس لحم يقول الناس لحم
1: طيب
3: بنجيب لهم ان شاء الله مو من الصبح ما
0: سكتت تبين قبوط
1: اي ابي قبوط
0: ان شاء الله 2 قبوط
1: تبي ريش
0: ابي ريش
1: تعرف الريش
0: لا هاي عندكم الخليجيين احنا في اسبانيا ما عندنا انت قد مرتد الله شنو لك الاسبانيه
1: بايلا بايلا
0: اي اخرتها مكروني
1: هذه لا بحريات هاي مع العيش كذي نفس المكبوس
0: نفس الشلاني الصافي
1: نفس المكبوس كذي بس كله بحريات
0: انا الاكل اللي ما شرق
1: اكل بس لذيذ وايد لذيذ
0: انا اكل شرق اسيا واكل امريكا اللاتينيه اللي محبه الله يجزي النعمه
1: ما لانك ما جربت
0: عشان ما اعرف ايش انا ما احبه
1: لا ما جربت لما تجرب بشكل صحيح في مكان صحيح الطبخه الصحيحه غير
0: في بلادهم
1: اي في بلادهم بس مو بشرط ان طبخينا
0: عادي يا رب اني ما راقدهم
1: زين بقول لك الحين دش هني مطاعم بتشوف مكبوسهم مثل مكبوس البيت
0: في مطاعم كثيره
1: مكبوسهم مثل مكبوس البيت لا
0: والله في, في في مطعمين اي
1: اكتب لي اسمهم
0: كثيره
1: اكتب لي اتحداك اذا
0: معروفه
1: لا مكبوس مو مثل مكبوس البيت مكبوس البيت وايد مختلف عشان شي اقول لك لما بتجرب شيء لا مو من اول مره لا تجربه بس في اي مكان لحظه هاي والله لو تعطيني فوق 100,000 ما اكلت عندهم هاي
0: وجهه نظر
1: اوكي انزين هاي نعم هاي طباخهم شوي يعني طباخ قطري
0: إيه؟
1: بس مكبوسهم ما ذقته ذقته أشياء ثانية عندهم بس ممكن بجرب على شو اسمه على كلامك يعني
0: على
1: بس هاي مستحيل هذا لها حتى الهريس ما يعرفون يسوونه حاطين اسم شعبي شو بس هريس مو بهريسة هالقطع ماي مايو صابين شو اسمه في الجدر ما يسوينا
0: هريس أنا هيفرق معي السمن
1: ولا سمن ولا غيره مو بهريسة شوربة ما أدري ما أدري شو

0: انت اخذت من عندهم هاريس؟
1: والله ناسي.
0: لا تاخذ. المهم ما ابي استغفر الله ما ابي اشوه يعني سمعتهم، بس انا اقول لك يعني ما ادري انت شنو كلت عندهم، بس الطباخ لا
1: احنا نتكلم عن نتكلم عن مطاعم
0: يعني
1: مطاعم اسبانيه بس عندهم هاريس
0: ترى يفرق. بعد بقول لك حاجه
1: عشان ما حد حاسس،
0: انت الحين اذا تبي تسوي مطعم قطري، ترى احنا طلعنا من الموضوع بنرجع لموضوعنا، تبي تسوي مطعم قطري انت لازم توقف في المطعم. ترى الطباخين اللي تحطهم مهما طبخوا ما راح يعرفون حق الطبخه صح
1: الا اذا اكلهم هم،
0: لازم توقف على راسهم. لكن تهم الطباخ ويطلع الطبخ بس شري اي كلام اوكي مطعمك ماشي خلاص اوكي تمام ماشي، بس لا تقول اكلك طري.
1: في سؤال،
0: يلا قول.
1: الحين لو تقدم يعني تقدم لكم واحد من جنس
0: عنده فلوس
1: هي عربيه او من جنسيه اجنبيه
0: تفرق،
1: لكن عنده فلوس لدرجه انه يمر على برج يعجبه هو له ما يدري انه له.
0: واو
1: شوفوا يعني الثراء الفاحش.
0: أوكي.
1: زوجونه
0: بيزوجونه بالراحه.
1: احب الواقعيه.
0: لا انا اقول لك اياها،
1: احب الواقعيه،
0: انا اقول لك اياها بيزوجونه بالراحه ولا راح يهمهم الاشياء الاخرى.
1: يعني يقول لك انا بنتي تعيش في خير ونعمه معه، تبقى يا خبت وجهات نظر.
0: إذن
1: كل إنسان يقدر حياته، ليش إحنا حكمنا إن الموضوع؟
0: بس خلنا واقعيين، إحنا ما حكمنا، خلنا واقعيين. يا أخي الشخص اللي الله ما أنعم عليه هي النعمة من عند الله سبحانه. طيب أحيانا يتمرمط ويمرمط زوجته وعياله معه. يعني إحنا مثلا ليش النساء، أنتوا الرجال تبون تسألون أو تبون الوحدة الحلوة الجميلة وإحنا نبي الغني، ليش؟ لأن إحنا بعد نبي نرتاح. أنت راحتك في الجمال والشكل، إحنا راحتنا في المال.
1: بس يمكن يتبرح لأن نفسية،
0: لأنه بيمرمطني.
1: يتبرح راح نفسية
0: طبيعي. بس أنا أقول لك مثلا يعني نقول حالة عادي وقادر يعيش، هاي غير. لكن اللي ما يقدر يعيش ترى هذه صعب المعيشة معاه.
2: إلا مريمو هذه أتي وتحب راسي ويمكن أوافق بها.
0: نعم يمكن يبي له واحدة يعني فعلا تصبر على حالة، لأن بيمرمطها وبيمرمط عيالها وعيشتهم كلها مرمطة في مرمطة، وتطلع تشتغل وتشقى 12-14 ساعة.
1: يعني شلون يعني يقعد ما يتزوج؟
0: لا يتزوج، أنا ما أقولك ما يتزوج، بس أنا قاعد أعطيك الواقع.
1: يتزوج
0: يعني
1: لكن لما يهيئ الظروف للزواج.
0: كيف؟ ما هو في ناس ظروفهم ما تتهيأ، هاي حالة
1: الله سبحانه وتعالى ترك لنا مواطن الرزق واجد
0: صحيح،
1: وترك لنا حرية البحث عنه. أنا ما يصير مصالح أروح أخطب بنت الناس وأنا ما عندي عشرة يومي وأبهذلها معاي. ما خلنا نكون واقعيين وما نكون نكون منصفين شوي.
0: هذا صحيح،
1: كم مصيبين اللي ما نرضى البناتنا، لا نرضى البنات غيرنا.
0: بعطيك مثال يعني احنا المهم على 440-30 ألف فتح الخط 00974. سؤالنا هل وجود المال يلغي عيوب الرجال؟ خل اعطيك مثال. مثلا في بعض الدول سواء عربية ولا غربية ايا كان ما في وظائف، والوظائف بسيطة. مثلا ممكن يشتغل خلينا نقول في محل، بيشتغل في مطعم او غيره. طيب هذا حتى لو حاول ينوع في رزقه ما يلقى يعني وظائف، خاصة أنه في بعض المدن مزدحمة فما في وظائف. طيب بنقول أنه تزوج، لكن حاله ما رح يعتدل إلا إذا فكر يغير مكانه من بلاد لبلاد ولا من مدينة لمدينة،
1: عشان كذا يتغربون المساكين.
0: طيب هذا هو. فمثل هاي هني المرأة تفكر أخذه ولا ما أخذه. أنا أعرف مستوى وبتمرمط بتغربل معاه، أنا عارف أني بتغربل معاه وعيال وذيبت عيال بنت غربل وظروفنا كلها غربال في غربال.
1: بس هي تقول
0: ديون في ديون.
1: هي تقول اوريدي انا اصلا في حياه بسيطه جدا، فالانتقال له ما راح يغير حياتي، هي هذه حياتي.
0: نعم نعم ممكن ممكن، انا ما اقول لك لا. لذلك
1: لكن القياس ام صالح، القياس الان مثلا خلينا نقيسها على قطر. انا لما اجي شهادتي اعداديه حلو وظيفتي بسيطه وراتبي محدود،
0: طيب
1: ما يصير اخذ بنت الناس يعني على مجتمعنا هذا ابسط احتياجاته ما اقدر اوفرها.
0: صحيح.
1: يعني لا انت اللي كملت دراستك، لا انت اللي سعيت، لا انت اللي خلصت، فوق هذا جي يعني ممكن يكون الزواج ترى زواج اقارب.
0: نعم نعم صح. لذلك هو لازم يكون مستعد. يعني احيانا عبد الرحمن يتزوج وهو في بداية عمره، حلو، ما أقول لك مو بحلو، لكن ما في تخطيط. زين، ولا يقول لك يشرط أنا أبي وحدة تشتغل، ليش تبيها تشتغل؟
1: تشيل نفسها معي.
0: أوكي، تشيل نفسها. إذا هي لها طلبات وايد خلت تشتغل وتشيل نفسها، بس مثلاً ما تبي، هي ما تبي تشتغل، تبي تقعد في البيت، أنت ما تلزمها.
1: هو شوفي، هو النفقة عليها حتى لو هي تشتغل واجب عليه.
0: أوه، ما سمعت اللي قالوا لا مو بواجب.
1: لا هذا واجب، هذا خاصي منها.
0: واجب، عارفينه.
1: هذا واجب.
0: طيب، هذا هو. فأحيانا نقولك لا، أنا يعني أنا أذكر أعرف واحدة، مو بذكر، أعرف واحدة سنة زواجها كله سنة، تقول عقب ما تتزوج، تخيل يعني، والله عورت قلبي، تزوجت في عمرها 36 سنة.
2: أنا أدري فيك،
0: يعني ما
2: من تسمعين طاري الزواج
0: ايه؟
2: قمت تقطين خيط وخيط.
0: لا نقول سالفة احنا هين.
3: ليش انت مع الأيام روح تلوعيها، أنا ينطر يم فردوس وانت ما يجيها.
0: ايه المهم، شو اسمه، ابريت بساط الريح، صح؟ ايوه. انزين، المهم، ف زوجت بعمر 36، تقول اكتشفت انه مع الوقت يبيني انا ادفع اجار البيت، يبيني انا اللي ادفع حق سفر، يبيني اتسلف له، اشتري له سياره جديده.
1: من خاطب الثاني فيهم
0: ايش دراني. المهم في النهاية عرفت إنه هو داخل عليها
1: استغلالي.
0: إيه، تقول حتى لما جت يعني تطلقت وصار الكلام في المحاكم، تقول أخوه قال لي ما عليك منه واخذي حقك منه في المحكمة. يعني شوف، هاي أخوه وفهم إنه هو تزوج هذه البنت عشان كذا كذا عشان إنزين. هاي حالة. واحدة ثانية أقول لك عنها، هذه عاد مسكينة، هذه تزوجت
4: محكمة.
0: اي محكمة تاخذ والله مو بحلوة نوصل للمحاكم يا راشد، والله مو بحلوة. المهم هذه الله يسلمك، يعني حتى لما كبروا عيالها لحين مسيطر على اموالها، هي يعني مالها الا راتبها، ويوم خذت ورث ابوها خذ منها
1: بحق
0: ان انا زوجك وانا ادير اموالك، ما يصير عندك اموال. اي شيء تشتري سيارة تسجلها لازم باسمه، اي شيء اي حاجه بتشتريها لازم باسمها، غير ان هي اللي تدفع كل شيء في البيت. هو مسيطر عليها، وهذه انا اقول لك اياها حقيقه لاني انا شفتها واعرفها هالبنت. مسيطر على الاخر، كل شيء من تعبها، كل شيء في البيت من تعبها، ما في شيء من عنده.
1: انا رجال ليش اذا
0: تشرف على البيت؟
1: اشرف على وشو؟
0: على العيال، على البيت.
1: مدبرة منزل
0: كذي قدام الناس،
1: غير
0: تغير لي
1: والله، غير ليتات بنت كهرب ليش شغلي سخانه.
0: فعموما فاحنا نتكلم عن المال.
1: شوفي المال
0: ماني ستوكينج،
1: يستر عيوب.
0: الاجانب يقولون ماني ستوكينج،
1: يستر العيوب
0: يستر
1: العيوب ويغري الناس
0: ويغري.
1: لان المال اصلا فتنه.
0: بالضبط.
1: لكن
0: الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان حتى في الزواج، انت تتزوج المراه لمالها لجمالها، ذكر المال مو بعيب، مو بعيب. هو انت قاعد توازن، مثل ما انت تبي مثلا واحدة جميلة، هي تبي واحد مستوى جيد، انت تبي واحدة كذا، هي تبي واحد دارس وما الى ذلك. لكن لما نقول هل وجود المال يلغي العيوب؟
1: يلغيها، لكن مشكلة يعني ما يصير. شوفي، لما كنا انا صاحب سلوك سيء ومذموم في المجتمع، مؤذي، ما منعزل كأني
0: مينون يعني.
1: مجذوم بالضبط. لا، عقد الدنيا فيها
0: أوكي.
1: لكن ملياردير
0: معقد. إيه، معقد وملياردير.
1: بلقى ناس، بلقى حد تزوجه،
0: بتلقى
1: بس بتلقى. كم تقعد يعني زر عقلها
0: مسكينة على حسب تحملها
1: يا إن هي. أنا بزر عقل منها. أنا قلت شوفي، الرجال ما يقدر على المرأة إذا شغلت مخها.
0: نعم،
1: ما يقدر.
0: أنا معك. إيه،
2: كنا فيك شيء متغير.
1: حس إني اليوم أعقل من أمس، فيني هدوء
0: اليوم.
1: ما
0: يبي له طنبورة.
1: اي والله.
0: ها، شوف، اعرف له.
1: اي والله، عطنا طقطقة.
0: شوف، خلاص انا اعرف له.
1: ما شلون اقول لكم مساء صباح الخير.
0: طيب، يقول لك هل اصبح المال
1: اسمع

0: تقول لي راشد سمعت صوت الزير انت؟
1: شركتني. صح يبي لها ركب صاحي ما ياب لنا اليوم ناسينا لا ماي ولا قهوه. زين برايك المال يجمل الصوره ولا يزيفها؟
0: يزيفها. انا اقول ليش؟
1: ساعد يعني كذي انت لابس بدله وش حالاتك؟ وش زينك تجيب البدله يعني و شو يقولون الاوليين؟ زبره على بايق.
0: ايه. سعد علوش له بيتين شعر.
1: ايه.
0: يتكلم عن مشايخ الوجاهه.
1: حلو.
0: ايه. يعني عندهم في بعض الدول يطلق مصطلح شيخ على مثلا الوجيه. فيقول كم شيخ قوم ملا درجه من اختامه يمناه عطبه وهقواته دنويه. وكم من واحد تحقر الناس هندامه وليا تعزوه تقلب الدنيا هقويه. فهذا عنده اختام ووجيه ما منه فايده.
1: عيد اول بيت قويه والله.
0: كم شيخ قوم ملا درجه من اختامه يمناه عطبه وهقواته دنويه. وكم من حقين تحقر الناس هندامه وليا تعزوه تقلب الدنيا هقويه. هذا وجيه واختام لكن ما منه فايده. هذا تنقدين على لبسه لكن انقام وقف الدنيا على رجل.
1: المرأة بتكون سعيدة مع أي واحد فيهم؟
0: المرأة تحب الرجال ترى.
1: بالضبط.
0: المرأة تحب الرجال.
1: نعم أنا معك.
0: المرأة تحب الغار عليها، تحب الأمان. أول شيء تدور الأمان.
1: الأمان اللي يحترمها.
0: يحترمها، تحب الأمان، تحب الاحترام، تحب الرجال. تحب اللي تمشي في ذراه.
1: صادق. والله انك
0: حتى
1: صادق.
0: لو انها قويه تقول لك انا بذر الرجال.
1: صح.
0: انا مو الدنيا هذه مو بلي، الدنيا الرجال. لكن لما اكون مليونير ومثلا على سبيل المثال تطلع لي كامل زينتها بتطلع مكان عام، الله يحفظك. الله يحفظك. كيف الله يحفظك؟ وين انت رايحه؟
1: هو وايد مودرن يعني.
0: مودرن؟ ما تبي هو
1: تفكيره 2030 2000
0: لا هي ما تبي
1: 40
0: هي تبي. وين رايحه؟
1: اي
0: رايحه بدل اللبس؟
1: ردي
0: عودي.
1: ايه اوكي
0: يا ابن عودي. هل هو تسلط؟ لا تدري انه غيره، بعضهم ترى يتعمد.
1: اي
0: تقول لك احب شوف غيرته.
1: زين
0: بقل على الرجال ليه؟
1: طيب خلنا ناخذ الاتصال. بس بقول لك احنا مو بس نتكلم عن المال، نتكلم ايضا عن الوجاهه، ان هذا الشخص بعد منصب مو بس فلوسه، حتى عشان منصبه بيتزوجونه.
0: منصب شوفي كلمه مال اعتقد تنطق على مو بس الفلوس الورقيه، حتى على المنصب،
1: حتى
0: الوجاهه الاجتماعيه.
1: بالضبط. ناخذ محمد من عمان. مرحبا محمد.
2: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا مرحبا يا محمد، حياك الله.
2: الله يسلمكم، مشكورين على الحقيقه كل موضوع احسن من السابق.
0: الله يطول
2: عمرك يعني. الله يسلمكم.
0: هاي محمد شو رايك؟
2: بالنسبه انه المال يزيل عيوب الرجال، يعني قد يزيل العيوب صغيره تمام، ولكن العيوب الكبيره لا يمكن. يعني على سبيل المثال كريستين عنده من المال يعني لكن صار مكروه في العالم كامل. وهو عنده فلوس. صح ولا لا؟ المال. وايضا هذه قصه المال قصه يعني قديمه متجدده.
1: صحيح.
2: قصه قارون.
1: صحيح.
2: تمام. وكيف ان الناس انقسموا قسمين، في ناس اعجب بوجاهته واعجب بالزينه اللي كان فيها، وفي ناس توقفت قال هذا شيء يعني مثل السراب يعني ممكن ينتهي في اي لحظه. اما من ناحيه الزواج طبعا انه في قصة الزواج وخاصة في الوقت الآن، وقتنا نتكلم عن الوقت الحاضر، يعني انا اعطي الأغلبية والأكثرية انه الرجال ممكن يقبل، وحتى لو كانت عنده عيوب تلقية، عنده عيوب يعني صغيرة جدا ممكن يقبل تمام، ولكن ما تكون من الموبقات الكبيرة انه يعني يصير مثلا عار على المجتمع. ففي كل شيء له ميزان. طبعا المال في القرآن جابه الله سبحانه وتعالى قبل البنين، يعني صحيح. في حد إنسان أحب إليه من أولاده، لكن الله قال المال والبنين، دائما يقول البنون المال والبنون. الإنسان يتعب يجلس 24 ساعة يشتغل، وحتى ما يهم إذا يشوف أولاده، يهم يشوف كم زاد بربحه لأنه شايف سعادته في الفلوس.
0: لا لحظة محمد، عفوا محمد، أحيانا الرجال يشتغل طول يومه عشان أولاده.
2: إيه بس يعني لا، أنت شوف أنا وأنت موظفين نشتغل على قدر حالنا، عارفين نحن دخلنا وكذا وخلاص ونرجع فيهم، لكن في ناس عندها مؤسسات ممكن انه يحصل ربح، لكن هو في سبيل انه يحصل ربح اكثر، اولاده مكفينهم القليل ومكفينهم المتوسط.
0: ايوه لا لا
2: هذا يريد الاكثر والاكثر والاكثر.
0: اي انا أي حلو محمد، خلنا نوقف مره ثانيه هنا. محمد انا موظف حكومي حلو، لكن انا احاول ايضا ادور لي مصدر دخل اخر. انت تقول لي يرضيهم القليل، انا ما يرضيني مش لي، ما يرضيني لهم. انا لما اضغط على نفسي عشانهم. طيب. عرفت؟
2: انت موظف حكومي مثلا،
0: ايه؟
2: مثلا نقول عندك محل بيع ألبسة مثلا، يعني ماركة عالمية، انت ماخذ وكالة حالة وعارف ان دخلك بالريال القطري في الشهر 300,000. اوكي انت بعد لا، انت تريد من 300,000 انت تريد 3,000,000 وتسعى لبعنا 300,000 تكفيك وتكفي اولادك يعني في وقتنا الحالي. انا اتكلم عن هذه، شايفة سعادتها إن ممكن ما تشوف عوائلها، ممكن تسافر علشان الصفقات وتجلس بالأشهر بدون ما يشوفوا أولادهم، أولادهم محتاجين لهم، مع إنه عندهم هم فلوس، عندهم دخل. تمام.
1: طيب
2: هذا فئة من الناس إن فعلًا إن تشوف المال حبب على كل شيء.
1: طيب أنت تؤمن إن المال، يعني حين مثلًا السؤال هل وجود المال يلغي عيوب الرجال؟ الرجال مع بعضهم البعض، هل تؤمن ان المال ممكن يلغي عيوبهم في التعامل مع بعضهم؟
2: لا، هنا هذا نحن نتكلم في الزواج، اما رجل ورجل نحن اذا نشوف واحد مثلا عنده مال كثير ويبدا يتكلم بكلام نكرهه على طول، لانه هو فارق اجتماعي، يعني فارق في الفلوس، فنقول ان هذا من البدايه هذا متكبر، هذا متقطرس، هذا عنده فلوس واجد.
1: ليش ما هون زين انت تشوف مثلا بعضهم اللي ما شاء الله يعني عندهم الملايين في حوالينهم كثير من الرجال بالرغم من سوء اخلاقهم،
2: هؤلاء متسلقون عذرا، يعني انا
1: عشان كذي احنا نقول لك ان نعم يعني معناته المال يلغي عيوب الرجال، في عيوب
0: يخليهم يتحملونهم.
1: اي في عيوب يشوفونها يشوفونها.
2: العيب موجود، العيب
1: إيه؟
2: موجود.
1: لا احنا قصدنا عند الاخرين يشوفون العيوب بس يلغونها مقابل ان بيكونون جنبه وحوالينا، يعني فيها مصالح وما الى ذلك.
0: جاور السعيد تسعد
1: بالضبط.
2: نعم، لكن نحن صرنا الان في زمن صارت يعني في وقتنا الحالي نحن عايشين في عالم مادي. زين نحن كدول عربية وإسلامية الحمد لله عندنا مجتمعات لا زالت تؤمن بالمبدأ، ولكن الآن صارت ضغوطات كبيرة جدا من الناحية المالية والاقتصادية، يعني وتحصل كثير ناس يتغربوا علشان يبحثوا عن عمل، يعني خاصة في الدول الأوروبية يتحملوا الذل ويتحملوا العنصرية ويتحملوا كل شيء. ليش؟ علشان إنهم يريدوا يكسبوا مال، يعني هذا الشخص لو كان عنده مال كان ما راح. فالمال فعلا قوة في الحياة، يعني المال مصدر قوة في الحياة، يعني
1: قوة. نعم
0: قوة. تمام طبعا،
1: شكرا لك يا محمد على تواصلك معنا. هو فعلا الآن الحياة أصبحت يعني أصبح المال محور فيها، في السابق لم يكن كذلك، كان المال مجرد أنه مطلوب عشان كان في مال، مو ما كان بس كان مطلوب عشان نقدر نعيش وناكل وخلصنا.
0: أربعنات يروحنا الحين طحين وعيش
1: بالضبط، هي هذه بس عشان المعيشة. الحين المال لا أصبح محور لأشياء كثيرة، صار محور أساسي، مو بشيء فرعي يعني مثل ما كان قبل.
0: أخي أنت لما تقرين رسالة تم الإداء ولا تم الإضافة، الحين ابتسمتي شلون؟
1: لا ابتسمت لأن ما أحب الرسالة هذه.
0: ليش؟
1: وايد التزامات عندي.
0: كلنا
1: ما استانس.
0: كلنا.
1: إيه هاي هي.
0: أنا
1: يعني شفت لي بدل ما تستانس إن الراتب نزل تزعل.
0: أنا ودي البنوك تلغي رسالة تم الخصم. تخصم أخصم وأنتوا ساكتين.
1: لا عشان أنتي بعدين لا. تحاسبهم ليش ناقص ريالين.
0: خلوني ساكت يعني لا تخلوني أقرأ.
1: ما هي هذه هي كثرة بعد، يعني شوف الدنيا شلون عندنا التزامات كثيرة وعيال وبيوت وايد وايد أشياء يعني توزع فيها الراتب، فالرسالة مو بونيسة، إذا في زيادة إيه هني تونس.
0: جيب الله خير إن شاء الله. سورة
1: جيب الله الخير.
0: سورة تقول المال يكشف العيوب أو يضخمها أحيانا. المال مثلا يجعل الشخص أكثر حرصا أي بخيل، وأحيانا يجعله متكبر ومغرور. أيضا المال كلام وجهة نظر، لكن المقصد من موضوعنا سورة لما أكون أنا شخص أملك صفات سيئة أو سلوك سيء، هل المال كثرة المال لما أجي أبي خطب أبي أتزوج فلانة، هل أهلها بيوافقون لأن عبد الرحمن ملياردير؟ يلا إن شاء الله يقولون من أفواهكم تأخذ أقداركم.
1: أي بقول لك في بعض النساء عندهم يعني هالمفهوم إن أنت شالتش من أخلاقه عيشي بفلوسه. زين ما أقدر، أنا إنسان عندي مشاعر
0: مبادئ
1: ومبادئ. خلي المبادئ الحين خدت، أنا تزوجته ما أقدر أعيش مع إنسان ما بدون مشاعر.
0: شغل مسلسل والله عيش الجو نومي.
1: المسلسل بعد فيه علاقات وحب وزين، وأنا عايشة بدون هالأشياء كلها.
0: مو مشكلة عيش الجو نومي.
1: لا بعد النظام الجديد هو في غرفة وأنا في غرفة.
0: أحسن.
1: باقي يحطني في بيته وهو في بيت.
0: بعيد عن الحنة.
1: إيه.
0: إيش مالكم أنتم الحنة؟
1: ليش متزوجين؟
0: أنتوا تدورون هذا.
1: زين ليش متزوجين؟
0: قاعدوا على الغداء.
1: هو ليش متزوج؟
0: عشان.
1: شنو غايته من الزواج؟ إذا كان هذا الحال شنو غايته من الزواج؟ أنا تزوجت عشان فلوسه. أوكي، وخذت الفلوس وشريت الماركات وشريت السيارات ونغنقت نفسي وسفرات وقاعدة أسافر بدونه وما في مشاعر بيننا. أي أوكي راشد حطه.

0: الحين جاوبت هاي الأغاني هاي كلها جوابك علي ولا على عبد الرحمن؟
1: أنا بعد. لا بس ليش ما في فرفشة يسبوه؟
0: حط له يا يبا طنبورة، هو يقول لك فرفشة هو يبي طنبورة. حط له طنبورة شلون بتغير ويها. 440-30-000 فتح الخط 00974. وموضوعنا هل وجود المال يلغي عيوب الرجال، ونتكلم هنا خاصة عند النساء. وكنا آخر شيء قلنا لا من الساعة عطينا مثال، قلنا حتى الرجال مع بعضهم البعض
1: إنه مثل إذا مبالعة والله العظيم لو شو سوي شو إذا مبالعة. شوفي بقول الشيء
0: في مجال مبالعة،
1: بسمعيني في مجالس الرجال والله شفتها بعيني يقدرون بعض المرات واحد والله ما عنده إلا قمر ثيابه لكنه لا دخل وقف المجلس كله على رجل بس لأن الرجال له كلمة.
0: نعم.
2: أقول العب غيرها.
0: يبنى مثال قلنا ان بعض النساء يعني نصيحتهم ان اخذيه ما عليه، اخذيه عشان فلوسه تستمتعين تشتبين بالحب والمشاعر وكل هالامور. طيب احنا اناث يعني احنا دائما عايشين حياتنا بمشاعر. في ما اقول لك ما في نساء بهالطريقه يعيشون، مثلا لما يزوجون بنت عمرها، وهاي انا شفتها هاي عورني قلبي، لما يزوجون بنت عمرها مثلا 20 سنة
1: هي تبي تطلع من البيت
0: اي او 25 سنة من واحد عمره مثلا 60. طيب ما في توافق، ليش متزوجته؟ لانه في مصلحه.
1: مصلحه بس؟
0: طيب ومشاعرها البنت و ما ادري
1: هي يعني تلقينها خلاص ما عندي مشكله، خلنا اطلع على الاقل اعيش عيشه
0: غنيه، اعيش بفلوس
1: اعيش بفلوس مرتاحه افتك من الفقر، فوقنا فقر غم يعني هذا اللي هو انا بطلع معها.
0: انا امانه
1: يعني انا لو مر عليهم بعد بطلع معها.
0: لا جد يعني ابي افهم هالنوعيه من النساء، انت شلون قادرة تعيشين هالمعيشة؟ هذه شفناها ترى وايد،
1: الغاية تبرر الوسيلة.
0: زين شفناها وايد
1: تقول كان شوفي في ناس ما يؤمنون بالمشاعر. اسمعي هذا المشاعر الصح.
0: انا ادري يبي هذيك مالت المسائل،
1: نبخ بيتي نبي

0: طيب، إذا المال يعني في مقولة، إذا جاء المال اختفت المشاكل.
1: ترى صح.
0: شلون صح؟ شلون صح عبد الرحمن؟ أنا أدري وايد مشاكل سببها نقص المال وايد.
1: واحد من رابع، واحد من رابع قلت له شلون، قال والله عبد الرحمن إذا جبت العيد قال حوالة بس. زين، قال ارجع البيت مبخر معطر.
0: الله،
1: خليك ذكي،
0: هذه فاهم.
2: قلت له فلوسك.
1: لا، عنده جمله الكاش انه النقاش.
0: اوكي،
1: ساكن شركه.
0: حلو، حلو. لا، هو شوف، هو ذكي.
1: ذكي بس،
0: هو ذكي. اوجد له الطريق
2: شوي عند الامانات.
1: المشكله ان انت لا تقدر تحول ولا تعرف تراضي، وتبتلش في الاثنين.
0: شوف، هو فاهم ان
1: يلا اضطريتوا على الجمعيه اللي مرت لها، الله يسامحكم.
0: عرفت جمعية؟
1: ما بروح الجمعية. عرفت ليش أقول إذا هو إذا هي وافقت علي أنا بروح وياهم؟ والله
0: روح. طيب، لما نقول إذا يا المال اختفت المشاكل، أوكي، إحنا عارفين إن في مشاكل مادية، بس في مشاكل
1: حياة شكلية. عطني فلوس والله يحفظك.
0: أوكي،
1: خلني أعيش حياتي كيف ما أبي.
0: يعني إحنا في النهاية متفقين إن المال
1: يبني حياة؟ لا، في الحياة جوهر؟ لا.
0: ليش ليش ليش
1: في الحياة روح؟ لا
0: لا لا عبد الرحمن، الحين أنا إذا عندي فلوس والله بفلها بستانس.
1: لا، مو بعن كذا، أتكلم عن الشراكة بين زوجين.
0: طيب،
1: أو طرفين.
0: إنزين،
1: لما يكون
0: إذا عندنا فلوس حياتنا غير.
1: لا، ما هو أنت قبل شوي تقولين مشاعر، شو قلبتي؟
0: لا، أنا معاك، أنا مشاعر بس أقول لك إذا عندنا فلوس.
1: لا، أنا أتكلم الآن، أنا مو 20 مع 60.
0: أم 20 مع 60، إيش فيها؟ 20 خلاص بتعيش على الفلوس.
1: 20 قالت حبيبي
0: تجنبت المشاعر.
1: على قولة المثل المصري، ظل
0: راجل
1: ولا ظل حيط.
0: ظل حيطة.
1: أنا متزوجة، رصيدي مليون، أقدر أروح وأقدر أجي، عندي بيت، عندي سيارة، عندي خدم، عندي حشم، وأسافر. مشاعركم الله يعطيكم إياها ويهنيكم فيها.
0: خلاص، ما بيها،
1: خلوا مشاعركم لكم.
0: جميل.
1: أنا إنسانة بهدي بنفسي بنفسي. تذكرين ذاك اللي
0: شوف، أنا شفت، عشان ناخذ اتصال، أنا شفت واحدة تزوجت مليونير، هي أمانة عمرها 20 سنة، واللي متزوجتها فعلا كان عمرها 60 سنة، ومليونير، ملياردير بعد، مو ملي. تم معاها تقريبا يعني كم من سنة، خذها وهو مريض، وهي تدري أنه هو مريض وبيتوفى، كم من سنة يابت منه بنتين وتوفى. طيب، الحين
1: كم رصيدها؟
0: ملايين. الشركات لحين ماشية، شركاتها وكل
1: الأمور.
0: شل انتهى بس، الحين تروح تزوج غيره.
1: مو بشرط تزوج، أنا عندي ملايين.
0: في العشرين البنت
1: أبداً عليها.
0: في العشرين مستحيل، ما راح تتزوج. لا، ما راح مستحيل. لو تقول لي شو تقول،
1: مشكلة إن على قولت استحقاقها الحين عالي، ما راح تزوج أي واحد. إلا كان تزوج،
0: أيوة،
1: واحد
0: بالضبط.
1: إلا أن تزوج عن حب ونتفها لين تفلس، خليت تبيع الأولي والتالي.
0: ليش شوهت صورة الحب
1: من هاي؟
0: خلنا ناخذ حسن.
1: حسن، مساء الخير.
0: ليش تشوه صورة الحب؟
1: ما شوهت.
0: لا، شوهت صورة الحب. الحين بنتهاوش أنا وأنت، خل حسن يخلص. بنتهاوش. ليش شوه صورة الحب؟ تفضل حسن.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. مرحبا.
3: إن شاء الله.
0: يا هلا، مرحبا.
3: مساكم الله بالخير على البرامج الطيبة والظهيرة، وربي يسعدكم.
1: وياك الله يطول عمرك يا حسن.
0: حياك.
3: على موضوع المال، موضوع ما ينتهي. المال الحياة، لكن في حالة إذا حد يعني صار استخدام سيء، صار اللي معك منهم سيئين. أحيانا يكون الشخص، أنا أتعرف على شخص وأروح معه عنده مال، يعني هذه تسمى مصلحة.
0: بس إحنا نتكلم، إحنا نتكلم عن أن المال يلغي عيوب الرجال.
3: أحيانا مش كل وقت، يمكن أنا فيني عيب وعندي مال والناس تجيني على مالي. ولكن في النهاية أنا جالس أمشيهم على هواي أنا، على اللي أنا أريده. ناس تتنازل عن قيمها أو أي شيء من خلال المال.
0: بيتزوجونك عشان مالك، رغم أن أخلاقك، يعني أخلاقك مو بجيدة.
3: والله هذا يعتمد على الإنسان أو الشخص اللي بيرتبط فيك. هل بيرتبط على مالك ولا على
0: بعد أخلاقك مو بجيدة، بيرتبطون فيك على شنو؟ أكيد على مالك.
3: لا، لكن
0: ما إذا ما في أخلاق،
3: ما عنده مال.
0: إيه،
3: الإنسان يمكن عنده أخلاق. أخلاقه هي عزته، هي عزوته.
0: لا، إحنا نتكلم إن ما عنده أخلاق وعنده مال.
1: أخلاقه ما تشتري سيارة.
3: هذا
1: حسن خلينا نكون واقعيين حسن.
0: اي اخلاقه ما تسخرني. أخلاق
1: يعني على سبيل المثال بقول لك شيء، انا والله في مثل والله ما اتغشمر فيه، لما قالوا الصور اخلاقك، قلت لهم اخلاقي ما تصغر خشمي في صوره، عرفت؟ فالاخلاق ما تغطي العيوب، الفلوس تغطي العيوب.
3: صحيح.
0: اي والله
1: لما اصور في يخت غير لما اصور في دنقي.
0: صادق.
1: تعرف الدنقي؟
3: انا اقول لك انا معاكم
1: حسن. تعرف الدنقي؟
3: عند نعم
1: الدنقي تعرفه؟
3: دنقي؟
1: ايه المركب الصغير.
0: مركب صغير. مركب صغير.
3: ايوه.
1: اي هل هو لما اصور فيه نفس من لما اصور في يخت؟
0: على حسب الزاوية.
1: شفت؟ يعني الزاوية الدنقي.
0: اعدل.
1: تفرق.
3: نحن معاكم، المال صحيح وكلام طيب وممكن، يعني انا معاكم مش ضدكم، ان المال يمكن تحصل ناس او في الزواج مثلا انا اريد هذا الشخص على ماله.
0: صحيح.
3: ولكن متنازل عن عدة اشياء، في ناس تصير وهذا واقعنا. ولكن عاد الاغلبية الله يعينهم ما في موافقة ما في شيء، بس صحيح. عايشين ومش عايشين.
0: الله يعطيك العافية يا حسن، شكرا لك. ذكرتني بمرة صار حوار هي اللي يعني سألتها السؤال، تقول احنا عندنا لازم نسأل كم راتبة، تقول أوكي. عندكم عادي؟ قلت لها لا احنا ما نسأل كم راتبة، قلت لها بعدين احنا في قطر خلاص عارفين مثلا،
1: عارفين الرواتب.
0: اي عارفين الرواتب بعض الرواتب. يعني عرفنا مثلا هو شنو منصبه ولا في وين يشتغل، احنا عارفين خلاص يعني.
1: في استدلالات
0: بس حتى من قبل احنا ما كنا نسأل.
1: في دلالات
0: عن شنو؟
1: سيارته، هيئته، شكله. ترى هذه دلالات كلها.
0: هذه دلالات. أه لا بس مثلا الحين مثلا بنتي بيها واحد عمره 25 سنه توه يعني، حتى لو سيارته كشخه ولا غيره يمكن يعني مستوى اهله زين، لكن انا عارفه ان راتبه ما بيكون يعني 50,000 مثلا.
1: صح
0: صح ولا لا؟ صح. يعني بعد يعني الواحد يعقلها.
1: بس كبدايه عمره
0: يعني توه يكون نفسه، يعني حتى اللي توه يكون نفسه المفروض احنا ما نضغطه في الزواج، يعني المفروض إلا هو إذا ضاغط نفسه قبل بديون ولاعب في راتبه
1: ما أدري من اللي أجر قاعات فنادق. من راشد هذا؟
0: من الدولة.
1: فنادق
0: الدولة.
1: دولة أعطتنا الرفاع، أعطتنا بعاين، أعطتنا الوكر، الله يكثر خير الدولة يا رب العالمين.
0: لا في بعضهم الحمد لله الله منعم عليهم.
1: المشكلة دولة
0: يأجرون من الفندق.
1: المشكلة أن أن أن يعني ليتنا قاعات عادية اللي بنتها الدولة كان قلنا يلا ممكن حد يتفشل منها.
0: دولة على مستوى حطتك قاعة على مستوى
1: قاعات. قاعات.
0: إيه؟ لا في بعضهم شوف احيانا يعني بعد يفضلون في الفندق مثلا، لان مثلا هناك في غرف ياخذونها، يعني مجموعة الاهل كلهم ياخذون غرف في نفس الفندق.
1: خالية
0: عندهم فلوس
1: على ظهر السواي مسكين.
0: يبقى عندهم
1: لا فلوس. انا اتكلم عن حالات انا اعرفها.
0: لا عاد هذا لا
1: لا اللي عنده فلوس عليه بالعافيه ان شاء الله يحط
0: حرسه ابخص بنفسهم.
1: اي لكن حسن. على ظهر الصبي المسكين. محمود نسيك بالخير.
4: فيكم بالخير.
1: يا مرحبا
0: ومسهلا. يا هلا مرحبا.
4: انا سمعت سالفتكم وصارت لليخت والدنقي، قلت لا الا ادخل
1: حرك شجونك الدنقي ظاهر صح؟ اليخت انا وياك منا فيه.
4: ما ادري يعني تمثيل امثلتك غريبه لكن يلا بعديها لك.
1: يعني يقول لك المال يفرق ما يفرق؟ لا يفرق.
0: لا احنا قلنا المال. هل المال يلغي عيوب الرجال؟
4: شوف.
0: جاوبها.
4: اي نسبيه. اليوم احنا عايشين في وضع ضغط عليه الماديه، عشان كذي تثبتت هالمقولة.
1: حلو.
4: بدأت تصير قوية والكل.
0: أي مقولة؟
4: تصير بداية ملكية. يعني قبل شوية تقولون القاعات. ناس تكبروا على القاعات الملكية. قاعات ملكية. في ناس تكبروا عليها. أوه هاي مال ببلاش. شفتوا من وين وصلنا؟ علشان اللي خذاها هني معناته ما دفع. اللي راح فندق ولا سوى خيمة هذا دفع أكثر. أوه شوفوني أنا دفعت. المشكلة بعد قال بسعود اللي عنده عليه بالعافية.
0: إيه؟
4: للأسف إن بعضهم
1: ما عنده
4: يسوي هالمظاهر وما عنده
1: بالدين. أي والله ما عنده
4: بالدين. هذه مشكلة. وبدينا نتسابق بالدين. يعني إحنا يمكن مرينا أو عشنا في جيل كانت المظاهر ترى يعني مش أولويات عندنا.
1: يعني مظاهر ولا بيت شعر والخرفان من الجماعة.
4: لا اليوم ولدك عطى عراوي
1: والفرقة والله ما أدري من اللي جابها للحين ما أذكر. في عرسي؟
0: والله ما أكلف على ولدي. ليش أكلف على ولدي هالتكاليف كلها؟
4: لا ولدك اليوم حط عراوي.
1: عسى ما شر.
4: حط سيارة على قدرتك.
1: عسى ما شر.
0: إي هذه أيوة.
4: أنا هاي الفكرة اللي بوصلها. عطى سيارة على قدرتك مثلا. إحنا الأول نرضى بعراوي هوندا أي شيء.
0: لا بس بقول لك شيء خلنا منصفين.
4: كنا نقدر.
0: إيه لا خلنا منصفين. أول العراوي الكل يستخدم العراوي، لكن الحين تبي تعطي أعطي مثلا ييني سعود توا يبي سوق أعطي عراوي وكل الشباب وربعها كلهم جيات، ما يصير.
1: يا العراوي
4: ما فهمتي قصدي.
0: لا لا لا فهمتك، أنا فهمتك، بس أنا أقول لك يعني إن الوضع اختلف بعد. إحنا خلنا منصفين.
4: اختلف لدرجة إني أحمل نفسي ديون.
0: لا طبعا
4: هذا اللي أنا أقصده.
0: لا طبعا
4: يعني اليوم ولدي مثلا بعطي سيارة مستعملة، شو المشكلة؟
0: اي ما في مشكلة.
4: بعض يستكثرها، لا خليني ساكت، بس في بلاوي يمكن عبد الرحمن يشوف، واجب منا نشوف. هذه مشكلة ان الماديات طغت للأسف كلها بالدين. يعني اليوم في احصائيات، انا ما اجيب كلام من راسي، القروض اللي في البنوك كلها في دراسات طلعت انها كلها مش ضروريات للأسف. يعني السيارة بين يعني سيارة رخيصة وسيارة غالية، الغالية يفضلها مع أنها مش ضرورية. أنا عندي سيارة ممكن أخذها. الصيني رحم الناس شوي، خلى العالم
1: خلك من الصيني بحمود. أنت لما تأخذ في إكس آر 7 راكب وأنت بروحك
4: صحيح
0: عنده خطط.
1: إيش خطته؟ ترى والله منطق، إحنا نتكلم بالمنطق.
4: إذا ما خذيت لاند كروزر انت مو بكتري.
1: طيب اوكي ما امننا بالله يا اخي، باخذ البي ام صالون مرسيدس.
0: انزين
4: نقول الاخلاق. انزين انا برجع على سالفه الاخلاق، هي اللي تجمل الانسان. نعم الفلوس مطلوبه، بس اذا طغت الفلوس على اخلاقي هي مصيبه.
0: انزين الحين انت فلوسك، الحين انت ملياردير لكن يعني محشوم طبعا، بس ما عندك اخلاق، بياخذونك.
4: اليوم في زمننا هذه
0: ايه؟
4: أشيخ
0: ايه؟
4: اليوم في زمننا أشيخ للأسف. الأول والله مو ذاك الزود. نعم فيه كانت أمثلة عندنا ونعرفها، لكن ما كانت طاغية. اليوم كل مليونير، كل أكثر مليونير، صح ولا لا؟ منطق
0: هاي المنطق الخطأ اللي فهموه الناس.
4: كل عيوبهم لا صعب ينكشف، في جاه في منصب وفي خلاص ارتفع اللمس.
1: الله يجعلنا انا وياك مليونيرية.
4: ها
1: انا وياك مليونيرية.
0: الله ابخص بعباده، هو ما خلاكم مليونيرية لانه هو ابخص.
1: والله اعطاهم اخلاقي، خذوها.
4: لا عندنا مليونيرية واخلاقنا زينة ولله الحمد.
0: أنا الله ابخص بعباده.
1: انا امي الله طول عمرها دائما تقولي الفلوس تعرف اهلها.
0: بالضبط. شوف
1: فلوس تعرف اهلها،
0: الفلوس تعرف اهلها.
4: والله
0: شوف في وحده تقول لي
4: وياكم يا رب
1: امين،
0: في وحده تقول لي، تقول انا ادري الله ليش ما اعطاني فلوس. لانها بتطغى.
1: لا حكمه. إيه؟ سبحان تعالى. لا حكمه
0: والله. لان شوف يعني سبحان الله، من تطيح في يدها الفلوس تطغى، فهي تقول انا ادري ليش الله ما اعطاني فلوس.
4: في ناس الشكل
0: الله بخصب عباده.
4: الله رحم البشريه من هذا.
0: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
1: الله يبيض وجهك.
0: شكرا لك يا حسين، يعطيك العافيه.
1: شكرا لك
4: يا حياك الله، عساكم على القوه.
0: الله يقوي.
1: نتفق مصالح، الفلوس مطلوبه. اغلبيتنا ولو انكر ممكن يفضل وجاهه المال على الاخلاق والامور هذه. يقول لك مثلا سواء الحريم او هذا، يقول لك والله شو
0: ايش بسوي للحب؟
1: حب مشاعر، انا بتابع المسلسل. اي خلني اعيش حياتي مع خلق الله، اسافر واجي
0: واستانس
1: وحل هالف حل الموضوع المشاعر،
0: بعدين يصير خير.
1: اجيب لي ولد ولا بنت، خل اطلع مشاعري،
0: اشغل نفسي،
1: ويمكن احبه بعدهم، ما تدري يمكن يتغير، يمكن يتغير.
0: شقبه
1: يجي مطر. يمكن يجي مطر.
0: يمكن يجي مطر. شقبه.

0: يعني في النهاية نعم المال يجمل، هاي اللي اتفقنا عليه
1: كلنا،
0: خلاص خلصنا احنا الموضوع كذي، المال يجمل. يعني احنا
1: لازم لو اجتمع المال
0: لازم انا وانت نسوي مشاريع.
1: ايش مشاريع ابو؟
0: عشان يصير عندنا مال. يعني
1: كان بكره يدورونا وين هذول اللي مسوي مشروع؟
0: ترى مو بلازم مشروع بمعنى مشروع، في مشاريع تدخل، في مشاريع تعرف موسميه، في مشاريع
1: فلوس تعرف اهلها شائعه، فلوس تعرف اهلها من ساعه نقول فلوس
0: يعني ما نسوي مشاريع؟
1: ما احنا
0: ما نصير اغنياء؟
1: نصير ان شاء الله اغنياء اخلاق.
0: ايه الحمد لله موجودة
1: الاخلاق. انا متعلبش في الاخلاق لين تجيني فلوس. انطروا شوي انا ارويكم الطغيان.
0: زين دياتك الفلوس؟
1: ها؟
0: انا قلت لك الله بخص بعباده، يعرف من يعطي الفلوس ومن ما يعطيها.
1: يعني نفس هذيك واحد قال لي لو جاتك 10 مليون ايش بتسوي؟ قلت اول شيء بروح مستشفى قبل ما تجيني جلطه، عقب بشوف ايش بيصير.
0: بعدين ايش بيصير؟ هلا كيف؟ مشروع ثقافي
1: في ذمتك،
0: يبي له خطة
1: في ذمتك، في حد بيخلي قطر كلها بيروح يشتري شيء ثقافي من عبد الرحمن؟
0: ما تدري يا أخي،
1: إيش تدري؟
0: ما تدري شنو الفكرة اللي بتجيك. يعني مختار قال لك مشروع ثقافي، ليش لا؟ أنت ما تدري شنو الخطة اللي بتجيك وبتغير حال من حال إلى حال. الرزق عند رب العالمين.
1: ترى أنا عشت عجائب الله سبحانه وتعالى، والله عشتها. يعني تغير الحال من حال إلى حال. والله العظيم إن عشتها.
0: اللهم لك الحمد.
1: تعيشون إن شاء الله بإذن الله. دائما شوفوا موضوع المال موضوع ثانوي. ليش؟
0: رئيسي.
1: ثانوي في الحياة لما نتكلم عن الصدق ثانوي.
0: عن الحياة
1: في ثانوي في الحياة.
0: نعم.
1: لأن الوضع اللي الآن مضايقك والله ربي قدرة قادر كن فيكون يتغير 180 درجة، لكن أنت خلي عندك يقين ولازم يزينها لك أنت صاحب مال. وصاحب أخلاق. أكبر مثال لنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان صاحب مال.
0: سيدنا عثمان
1: سيدنا عثمان ما كان يمنع، ما يمنع أن نكون عندنا مال ونكون ذو أخلاق، لكن لا نجعل المال مكياج للسوء.
0: والله إذا استخدمت مالك بخلق ونعم المال بيكون، والله بيزيدك منه.
1: خليجيه
0: بيك أنت بس قولي الله
1: يا رب.
0: ما تدري بيك إن شاء الله. عموما لكم تحية من بدرية محمد في الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، الجمهور كانت إيمان موجودة وراحت، وبقلنا مختار من جمهور الاستديو، ومن أمام المايك
1: شائعة وعبد الرحمن.
0: شوفكم على خير، مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

حلول. شوف لي حل شوف لي حل حل يلي بيدينك جميع الحلول. شوف لي حل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شراب له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مساء الذوق ومساء الرقة ومساء الأحاسيس الجميلة في برنامجكم اللي منكم وإليكم أمر تدلل.

راح نكون معكم إن شاء الله في هالرحلة المسائية من هاللحظة وحتى السادسة مساء. لكم تحية من خلف الميكروفون من نيسة السبيل زايد، وهذه تحية من التنفيذ موصولة بحب من إبراهيم العزاوي.

مس الاختيارات الجميلة والتفاصيل اللي نعيشها معاكم وتصنعونها من خلال اختياراتكم للأغاني الخليجية أو العربية وحتى القصايد في برنامجكم آمر تدلل. ربي نلبي طلباتكم واختياراتكم من خلال الواتساب على 440-30,000 من داخل دولة قطر، من خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974-440-30,000. وأكيد يسعدنا تواصلكم وأيضا اختياراتكم مهدئاتكم عبر منصة إكس عبر موقع إذاعة صوت الخليج، وأكيد تواصلكم يسعدنا من خلال الواتساب وجميع هذه القنوات.

جمهورهم. فخلونا شوي نطلع اللي تعود مثلا فنان معين أغنية معينة دائما يطلبها. حاول اليوم أنك مستمعنا حاب تتواصل معنا شاركنا باختيار لأول مرة مثلا تشاركنا فيه. خلوا المسا يكون متنوع وجميل. احنا ندري برنامج أمر تدلل برنامج يومي ويمكن في بعض الأغاني تتكرر، ولكن اللي لاحظته خلال مثلا تقديمي لبرنامج أمر تدلل مثلا يوم السبت، اليوم أنا قاعد أقدم البرنامج الأحد، تقريبا نفس الأسماء والطلبات للفنانين. خلونا نغير ونستمتع فيها الأجواء الجميلة. من الاختيارات الحلوة اللي خلونا نبتدي فيها، هذا اختيار واصل لنا من رحاب. شكرا لك يا رحاب على هالتواصل الجميل، وهي راح تخلينا على نفس المود العالي اللي احنا بدينا فيه الحلقة، اختيارها للفنان راشد الفارس. خلونا نسمع الغياب وهالإحساس، إحساس الانتظار والعتب بصوت جدا جميل، الغايب عفوا، إحساس انتظار عتب ولكن شعور جميل فيه اشتياق انتظار. خلونا نسمعه.

على 44030000 من داخل دولة قطر ومن خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974-44030000. نسمع أجمل الاختيارات في برنامجكم آمر تذلل، وهذا اختيار وطلب وصل لنا من خلال الرسالة النصية. شكرا لك يا خالد على هالتواصل الجميل من السعودية، وحاب يسمعكم اختيار للفنان مساعد البلوشي أذكى النخيل. خلونا نسمع ونستمتع ونعيش هالأجواء.

تحياتنا لكم عمر العبد السلام، شكرا لك وتسلم على تواصلك معنا. راح ينقلنا أيضا إلى إحساس خليجي آخر، واختيار راح يسعدنا فيه نوع من السعادة والشوق وأيضا مشاعر هادية وجميلة. خلونا نعيشها مع الفنانة هند أنا وانت والشوق، ولكن بطريقتها وبأسلوبها من الأغاني القديمة ولكن جميلة وفيها نوع من الحيوية، يعني خلونا نسمعها.

شاء الله يا عامر استمتعت باختيارك للفنانة هند البحرينية أنت وأنا والشوق، وكثير يعني من الأغاني ترجع لنا الذاكرة وأول ما نزلت هالأغنية وشون تفاعلوا الناس معاها. فشكرا لك يا أخوي عامر، وأيضا أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا من داخل دولة قطر على 00974440 30000، ومن خارجها أيضا نرحب فيكم وباختياراتكم الموسيقية والغنائية الجميلة معنا في برنامج عامر تدلل. من الاختيارات اللي وصلت لنا حابين أيضا يسمعون معنا اختيار من جلسات إذاعة صوت الخليج للفنان القطري منصور المهندي بو محضار، قال مو محضار. خلونا نسمع ونستمتع بهالاختيار اللي واصل لنا من عيسى.

على هالاختيارات في برنامجكم آمر تدلل، وأكيد التواصل مستمر لين الساعة 6 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. فيهلا وسهلا بالجميع، ويتواصلكم عبر الواتساب على 00974-440-30000. علي النجادي شكرا لك على هالتواصل، وتواصلك ما شاء الله يعني جميل في جميع البرامج. يقول شكرا لكم من القلب على كل هذه البرامج اللي ترافقني منذ بداية الصباح، وتحياتي لكم مبعثها من سلطنة عمان. اخترت أغنية للفنانة الراحلة والمقيمة في الوجدان رباب بعنوان البارحة، أهديها للصديق العزيز أبو سهام السلطي العاشق لصوت الخليج، ورسالتي له أكسر الصمت وشارك في برامج الإذاعة. والله دعوة جميلة يا أخوي علي، أكيد لأبو سهام ولأي مستمع قاعد يسمعنا يكسر هذا الصمت وهذا الخجل، ويتواصل معنا من خلال الواتساب ويشاركنا إحساسه في برنامج آمر تدلل. خلونا نسمع ونعيش هالحالة من الحنين والذكريات اللي ترجع فجأة مع كلمة أو لحن. نسمع رباب.

مستمعينا وما زلنا مستمرين معاكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج أف أم وفي برنامجكم اللي منكم وإليكم برنامج آمر تدلل على 00974440030 من بغداد. تحياتنا لك يا سلاف وشكرا على تواصلك الجميل معنا. وحابة تسمع الفنان عبد الكريم عبد القادر مشتريه وأيضا هذا تواصل آخر من بومطر مساء الخير حاب أسمع أغنية ارجعي كل الحب للفنان أيضا الراحل عبد الكريم عبد القادر ويهدي هذا الاختيار لنادي قطر وجمهوره ويقول إن شاء الله راجعين للبطولة السنة الجاية. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب يا أخوي يا أبو مطر. وراح يعني زميلنا إبراهيم العزاوي على أساس نرضي الجميع ما نبي أي أحد بهالمساء الحلو يزعل علينا فخلونا نسمع الأغنيتين ومثل ما اتفقنا الفنان اللي راح نسمع له أغنية نتمنى أنكم تغيرون معنا الطلب وتختارون فنان آخر لأنها كلها ساعة مستمعين جميل أن يكون فيها تنوع. يلا نسمع راح يكون بين مشتري والأغنية الثانية ارجعي كل الحب راح نعيش حالة فنية جميلة من إعداد منفذنا إبراهيم العزاوي.

يا مساء النور والسعادة عليكم محبتنا، وتحية لكل اللي متواصلين معنا من خلال الواتساب على 44030000 واختياراتكم الجميلة. طبعا أخونا عبد العزيز الكلماني من سلطنة عمانية، هلا وسهلا فيك. طبعا هو زعلان علي، يقول لي يا سلسبي الكل ما اخترت اغنية سبحان الله طلعت على الهواء ويكون اختيار من أحد المستمعين. والله يا عبد العزيز سبحان الله، يمكن المود والمزاج والأحاسيس متقاربة، فالأغلب يعني مختار أغلب الأغاني اللي أنت ذكرتهم على آخر شيء، بس هما الأخوان اللي متواصلين من قبل واللي أرسلوا لنا مسجات، فنحاول قد ما نقدر يا أخويا عبد العزيز أن احنا نغطي ونلبي جميع الطلبات. فإذا تكرمت تغير لي الاختيار ومن عيوننا الثنتين إن شاء الله يا عبد العزيز. خلونا نتوقف الحين أيضا من اختيار واصل لنا من عيسى، تحياتنا لك، وحاب يسمعكم أيضا من الأغاني الطربية الجميلة الفنانة أحلام، ومن الأغاني اللي تقريبا أغلبنا حافظها، قول عني ما تقول. خلونا نسمع ونستمتع.

وبعد هالإحساس اللي عشناه في أغنية تقول عني ما تقول، والعتب والكبرياء العاطفي الجميل اللي عشناه، راح ننتقل أيضا إلى اختيار آخر من عبد العزيز الكلباني من سلطنة عمان للفنان سعد الفهد، وهذه الأغنية من الأغاني أيضا الجميلة للفنان سعد الفهد، ما جبرتك. تأخذنا هالكلمات إلى مساحة تقول إن المشاعر الحقيقية لا ترفض، وأن البقاء مع من نحب يجب أن يكون عن قناعة وشعور صادق. خلونا نسمع.

شكرا لكم مستمعينا وعلى هالتواصل الجميل. ما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم آمر تدلل إلين الساعة 6. من الاختيارات اللي وصلت لنا تحياتنا لك يا أخونا يا حسن العجمي، وحاب ينقلكم إلى ذوق آخر ولون مع أمخاوي الليل الفنان خالد عبد الرحمن. أنت أجمل، خلونا نسمع.

كلها جمال وتحمل إحساس راقي ورقيق وكلمات مليئة بالمحبة. خلونا ننتقل أيضا إلى اختيار آخر وصل لنا من اليمن، وتحياتنا لكل مستمعينا في اليمن السعيد، ونسمع هذا الاختيار من مستمعنا اليهري. يا هلا وسهلا فيك وشكرا على تواصلك معنا، للفنان الراحل المقيم في الوجدان بوبكر سالم، ولكن هالمرة بإحساس مختلف تماما، تتحول المشاعر إلى مساحة أعمق من الحنين والوجع والكبرياء. احتفل بالجرح.

الكلمة في أغنية أحتفل بالجرح. شكرا لكم على هالاختيارات الجميلة، وخلونا أيضا ننتقل إلى صوت كان وما زال دائما قادر أن يمنح الأغنية إحساس مختلف ومريح للقلب، صوت الأرض. بهالاختيار اللي واصل لنا إهداء من عمر الفارسي من سلطنة عمان إلى يعني هذه الأغنية ابتدت تحلى الحياة لزوجته العزيزة أم زها، ويتمنى لها طولة العمر والتوفيق في حياتها، اللهم آمين. والله يخليكم البعض، وخلونا نستمتع بهذا الاختيار للراحل المقيم في الوجدان طلال المداح، ابتدت تحلى الحياة.

0: عيني عالحياة بعد صبرنا لقلبنا لقلبي ما بغى.
1: شكرا لكم على هالأحاسيس الجميلة، ومن بعد التفاؤل والدفء في أغنية ابتدت تحلى الحياة للفنان الراحل طلال مداح، ننتقل أيضا إلى اختيار وإحساس جميل من سعاد بالكويت للفنان عبدالله رويشد، ومع للعاشقين عيون. خلونا نسمع ونستمتع هاللغة الجميلة، لغة الحب ومدى عمق هذه اللغة والرومانسية اللي تحملها هذه الكلمات في أغنية للعاشقين عيون.

وبهالاختيار وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة مميزة وجميلة، أحاسيس مختلفة، اختيارات متنوعة في برنامج آمر تدلل. وكالعادة اللي ما قدرنا نسمع اختيار اليوم، إن شاء الله بكرة لكم فرصة من الساعة 5 إلى الساعة 6 مساء حسب توقيت المحلي لمدينة الدوحة، تقدرون تسمعون أجمل الأغاني والاختيارات عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. لكم كل الحب والتحية مني سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ إبراهيم العزاوي. لين ما نلتقيكم على خير، ربي يحفظكم وفمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده والصلاة تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار، بداية جديدة إن شاء الله مليئة بكل ما هو خير وطيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميلين ليجو ونبيل زاهد من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، يوم جديد، بداية جديدة، نتمنى أن نوفق في تقديم ما يرضيكم وما يسعدكم. وطلبات سعاد، طلبة خلني أمر، طلب المداح، منتصر شاكر، طلب يا طير، فيروز، عادل الفيلكاوي، طلب في أمان الله يا محبوبي، عبد المحسن المهنة، مازن غير ما طلبت لأنه اللي طلبته موجود في حلقة اليوم، أعتقد طلب فيروز أتذكر، بس أشوف ماذا طلب مازن. وين مازن؟ مازن طلب وديع الصافي. وديع الصافي موجود في حلقة اليوم يا مازن، ياريت لو تغير. أبو سنان من البصرة طلب مقطع من سواح لعبد الحليم حافظ، ما حددتش المقطع بس مقطع من سواح إن شاء الله يا أبا سنان. محمد البطيني من عمان طلب آخر كلام عبد الكريم عبد القادر. محمد البصري طلب مش عوايدك ميادة. محمد الصبحي طلب عبد الحليم، عبد الحليم موجود في حلقة اليوم يا محمد الصبحي، يا ريت لو تغير ما طلبت. علي وجداد طلب أشتكي لمن منك أبو بكر سالم. في كمان غير، لا مش غير، علي خاطر النجادي ماذا طلب؟ سافر مجاناش، المطرب التونسي يوسف التميمي. خليني أكتب بس، سمعني عبد الله، يوسف التميمي فنان تونسي تكلمنا عنه في حلقة سابقة، اللي طلبوا علي خاطر النجادي سافر مجناش، وكثير ناس سافروا ما جنوش ما رجوش، يعني لأنه ظروف الحياة بتحكم على الإنسان. خليني نكتب يوسف التميمي، وفي طلبات أخرى بكتبها بعدين، لكن خلينا نبدأ بالشعر. شعر حلو، أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر علي معشي. رفيقك الصبح، هذا الصبح من حملك، يا باهي الوجه أطلق في المدى مقلك، هذا الشذا فاح من أنفاس ربية قد عانقت في مرايا صبحها حللك، تاقت لك اليوم في ألحان أغنية كم ردد الناي في أنغامها جملك، والريف أطياره الصداحة انتعشت، تأرجح الغصن نشوانا وما خذلك، أما رأيت البساتين التي رقصت عند الغدير الذي أشبعته غزلك،
كل الوجوه التي قابلتها ابتسمت، لا شيء إلا ليبقى في الهوى أملك. فامشي الهوينا، ففوق الدرب خطوتها روح ترفرف، تسقي دربها عسلك، والشمس من كونها العلوي في شغف للبوح ترسم في ألواحها خصلك. الله، جمال، جميلة، فيها صور حلوة. قحطان العطار مطلوب، طلبوا علي موسى. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال. هي أغنية، ذكرني بأغنية الاستهلال يا سافر. سافر خالد الشيخ، جميل خالد يا أخي. خلينا نسمع أغنية الاستهلال للفنان البحريني خالد الشيخ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

دربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي سؤال من علي وجداد بيقول: هل تأييد الفنان المبتدئ يقلد أغاني فنان قديم ويفشل؟ شنو الحل وجهة نظرك؟ معناه إذا فشل معناه ما يعرفش يغني. مبتدئ كلنا بنقلد، يعني كل مبتدئ بيقلد وهذا شيء طبيعي. كل مبتدئ يعني بيكون متأثر بفنان الفنانين وبعدين بنطلق بياخذ طريقه، يعني يبقى يقلد وبعدين بيبدأ يشق طريقه الخاص، وبينفع طريق مؤنث وبينفع مذكر. كل طريقه الخاص وطريقه الخاصة يعني ينفع. فأنت تقول انه فشل، كيف حكمت انه فشل؟ يعني كيف حكمت انه فشل؟ لازم تكون الحكم يأتي من يعني الناس متخصصين في مجال الموسيقى ومع عارفين في متى يكون نشاز. يعني هذا سؤالك يعني يجب يكون توضيح أكثر. الله يرضى عليك حبيبي. ممكن أطلب ياس خضر: ما ودعونا هذه الجلسة بلا أمر عليكم. هذا مين؟ هذا مروان سعيد إن شاء الله. بس إذا كان هذه الجلسة مش موجودة عندنا بعلمهم يا الشباب يأخذوها وبيشوفوها. كويس، خليني بس أكتب مروان سعيد. مروان سعيد في جلسة ياس خضر موال وأغنية ما ودعونا الجزء الثاني. المواويل بنخليها طبعا، بناخذها ممكن لفقرة مواويل. الموال بناخذ لفقرة مواويل بس بنبث الأغنية فقط يعني في الأيام العادية. ما ودعونا ياس خضر إن شاء الله. بس يعني هذا. طيب ننتقل إلى فيروز. فيروز يا طير يا طير على طراف الدنيا، صورة جميلة. يا طير يا طير على طراف الدنيا، وكأن الدنيا لها أطراف ومثل قطعة أرض أو مثل حافة جبل أو مثل نهاية وادي. جميلة. نسمع فيروز طلبها منتصر شاكر.

على طاري سافر أو سافر أغنية خالد الشيخ أغنية الاستهلال أو البداية، كثيرا ما يظلم المسافر، يعني خاصة اللي بيسافر سفر طويل، سفر اغتراب، سفر اغتراب. يعني حينما يسافر احنا لا نعرف الظروف اللي مر بها، لا نعرف، نعرف أنه غاب، اختفى، سافر، راح للغربة، يبحث عن ذاته، يبحث عن نفسه، يبحث. ممكن يكون فشل، ممكن يكون ما توفق، ممكن يكون تعرض لمشاكل مثلا. ليش دائما نفترض أنه لما يرجع لازم يكون يرجع حافظ أسامينا وحافظ تاريخ ميلادنا وحافظنا ومش ناسي لهجته ومش ناسي؟ لازم ينسى، لأنه هو غير البيئة اللي كان عايش فيها، ذهب إلى بيئات أخرى وتعامل مع ناس آخرين ومع ثقافات أخرى ومع بلدان أخرى ومع شعوب أخرى، فأكيد حيتغير، لازم يتغير، لازم يتأثر على الأقل. فكنا نطالب بالغائب بأنه يعني لازم يرجع مثل ما راح، معناها بنلغي من حياته سنوات طويلة قضاها في الاغتراب وقضاها في التغيير، تغيير الذات وتغيير الرؤى وتغيير الأسلوب حسب الوضع وحسب المجتمع اللي عايش فيه. فلا نظلم المسافر للبحث عن الذات، علشان لكن اللي بقي في مكانه بقي في مكانه، ما أكيد بقي في مكانه وما غيرش، خاصة إذا كان لم يغير أسلوبه في الحياة، أسلوبه في التفكير، طريقته في التفكير. مستمرين معكم مع تربيات عبر أثير صوت الخليج. نسمع عبد المحسن مهنا ولا مين؟ ها؟ لا، نسمع عبد المحسن مهنا في أمان الله يا محبوبي، طلبها عادل الفيلكاوي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة في أغنية لوديع الصافي. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

احنا حكايات. وديع الصافي، يعني بس قبل ما اسال عن الكلمه او اتوقف عند الكلمه، يعني بسرح كثير في وديع. وديع الصافي احس انه ظلم، يعني هذا الصوت العريض الكبير القوي ما ينفع نحط له، يعني نعمل له اغاني قصيره، يعني اغاني دقيقتين وثلاث، اغاني قصيره لصوت عريض، لصوت قوي، لصوت كبير مثل صوت وديع الصافي. لا ادري عن الملحنين، لا ادري كيف اهملوا هذا الصوت، كيف اهملوا هذا الصوت. اعطوه نتاتيف، يعني اعطوه قطع صغيره موسيقيه صغيره، وكانه مبتدئ، وكانه صوت عادي، او كانه ما بعرف. طيب الكلمه نحديله، كلمه نحديله ما معناها؟ نسمعها كمان مره. واحنا من بعيد نحديله، ما معنى نحديله؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل ان شاء الله. وفعلا اشعر انه وديع الصافي من الاصوات المظلومه، يعني مثلا صباح فخري صوت يعني وجد طريقه الى الاشباع اللي هي الموشحات، واللي هي الأغاني التراثية السورية، واللي هي فيها يعني فيها سلطنة، وفيها والحفلات، يعني صباح فخري مشهور بالحفلات، يعني وديع الصافي. لكن وديع الصافي لم يعطى أو لم يلحن له أعمال كبيرة. شفتم لما أم كلثوم تولد من يعني من أجلها سنباطي، ما النتيجة؟ نتيجة أنه كل الطاقة اللي بصوت أم كلثوم خرجت، في ملحن استطاع أن يخرجها. أين الطاقة التي كانت في صوت وديع الصافي وذهبت معه ولم نستمتع بها؟ يعني هذا سؤال بس بطرحه من وجهة نظري الخاصة. طيب مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن ما غير، وإن شاء الله يا مازن، يعني لا أدري حتى الآن لم يغير بعد ما كان طلب وديع الصافي هو. طيب نسمع عبد الحليم بأغنية سواح، مقطع منها طلبه أبو سنان من البصرة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم عزيز غازي من المغرب يقول: حبيت أن أراعي أغنية مرسول الحب الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية أول أمس بأحد مصحات الدار البيضاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي. اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين يعزيان الشعب المغربي في رحيل الفنان عبد الوهاب الدكالي، توفي عن 85 عاما. سميرة سعيد أيضا تنعى لعبد الوهاب الدكالي، تقول: قامة فنية صنعت وجدان أجيال كاملة. رحمه الله الدكالي الفنان الكبير الذي أمتعنا بفنه طوال عطاءاته أو سنوات عطائه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا وتعازي برنامج تربيات إلى وصوت الخليج إلى أهله وذويه وإلى عشاقه ومحبي فنه في كل أرجاء الوطن العربي. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. نحديله، ما معنى نحديله؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. عبد الكريم عبد القادر له مساحة على خريطة طلبات اليوم. آخر كلام طلبها محمد البطيني من عمان.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة. نحديله ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والفنان المغربي الكبير رحمه الله عبد الوهاب الدوكالي، فنان كبير، ويعني هو مغني وملحن وموسيقار مغربي من أبرز رواد الأغنية المغربية، ساهم في تطوير هذه الأغنية اللي هي الأغنية المغربية، ومع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد كما تميز في مجال التلحين، لتبقى أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية. عبد الوهاب الدوكالي كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عاما لإسعاد الجمهور من خلال أعمال تمزج بين الزجر المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. ولد ونشأ في مدينة فاس، تلقى فيها منذ صغره دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم. انطلقت مسيرته الفنية سنة 1957. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس سنة 1941 وسط أسرة محافظة، وكان أحد أبنائها 13. في عام 1959 ذهب عبد الوهاب الدوكالي إلى الرباط، حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربيين، لكنه لم يحب تلك التجربة. شجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث دخل لأول مرة ثقافة الموسيقى في سنة 1958. تلقى عبد الوهاب الدوكالي تدريب في المسرح بصحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي سنة 1959 قام عبد الوهاب الدوكالي يرحمه الله بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية يا الغادي في الطوموبيل في سنة، وفي سنة 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي، فأقام لمدة طويلة في القاهرة ومثل فيلم أو شارك في أحد الأفلام عبد الوهاب الدوكالي. من أغانيه أو أعماله الغنائية طوموبيل، يعني الماكينة، السيارة يعني، أو الأوتوموبيل، أنا وخصمك، العاشقين، أنا والغربة، أنا وقلبي، تعالى، الثلث الخالي، سوق البشرية، كان يا مكان، كتعجبني طبعا، ومرسول الحب اللي هي أنتجت سنة 1972. اشتهرت جدا جدا أغنيات عبد الوهاب الدوكالي، حتى ارتبطت باسمه على طول، يعني عبد الوهاب الدوكالي مرسول الحب على طول. من أغانيه أيضا لهلا يزيد أكثر، النظرة فتناها، مولد القمر، رجانا في الله، ديني معاك، الولف الصعيب، قصة الغرام، هذه هي أنت، الهارب، قلت لازم، وحداني، يعني هذه يعني مجموعة من أغانيه. عمل أفلام سينمائية، فيلم الحياة، كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد، الجميلة، وخفايا، يعني 6 أفلام. ألف كتاب اسمه شيء من حياتي، هي ثلاثية الحب والفن. حصل على جوائز كثيرة عبد الوهاب الدوكالي رحمه الله من سنة 1985 إلى 2013. بالترتيب الجائزة الكبرى من 1985، الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية. 1991 انتخب شخصية العام العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. 1993 الجائزة الكبرى خلال الدورة الثانية لمهرجان المغرب الدولي بمراكش. 1995 جائزة مدينة أتلانتيك سيتي الفخرية. 1996 حصل عبد الوهاب الدوكالي على لقب أفضل مبدع موسيقي من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للأغاني. 2001 حصل على اللقب الفخري لعميد الأغنية المغربية بمناسبة تقديم رباب أور. 1904 نال الجائزة الذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي جان جاك إلا جون. 2004 حصل على جائزة الاستحقاق الذهبية من يوحنا بولس الثاني من البابا. من 2004 حصل على الميدالية الذهبية من الاستحقاق والتفاني الفرنسي. 2005 حصل على بندكتوس السادس عشر.
أو حصل من بنديكتوس السادس عشر على ميدالية ذهبية، 2006 الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية، 2008 تسلم مفتاحا رمزيا لمدينة فاس في مهرجان للموسيقى العالمية العريقة، 2011 حصل على دكتوراه فخرية من بنديكتس السادس عشر، و2013 حصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في مناسبتين. فارق الحياة في 8 مايو 2026 عن عمر ناهز 85 عاما بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة كان يرقد على إثرها بقسم الإنعاش. رحم الله عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. نحن من بعيد نحديله عن حبه جديد نحكي له. نحديله ما معناها في سعاد من الكويت؟ نحكي يعني نحديله يعني نحكي له. لا مش نحكي له. عادل ببشيت يمكن من الحداء. صح من الحداء. يا حادي العيس. الحداء هو غناء شعبي بدوي أصيل يستخدم فيه الرعاة أصوات موزونة وشعر خفيف غالبا من بحر الرجز. البحر الرجز مفتاحه على الأرزاز تسهيله مفاعيل مفاعيله لحث الإبل أو الخيل على السير أو تجميعها أو تهدئتها. ويعد إرث ثقافي غير مادي ويعكس علاقة عاطفية وثيقة بين الراعي وقطيعه وتتفاعل معه الإبل بناء على اللحن وطريقة التدريب. التدويهة حداء الإبل أصوات شفهية وتعبيرية هيد هيد أو دوه دوه يطلقها الحادي لتوجيه القطيع ويستثنى الغناء المحرم في التراث. حداء الخيل الحماس، هذا الخيل بيسمى حماس أو الحماس. حداء الخيل شعر ينشد بصوت عال لبث الحماس في نفوس المحاربين ويكون عادة أبيات قصيرة بيتين أو ثلاثة أبيات. في أم حمد سبحان الله اليوم كله عن المسافر. صح. في علي وجداد معنا كلمة نحديله نشوفه أو نركز عليه. لا نحديله نقدم له الحداء يعني. في محمد حسن نحناره نختار قصة ويقع عليه الاختيار. لا نحديله من الحداء. مازن نحدي نغني له. صح الحداء نوع من الغناء للإبل وللخيل. فاطمة نحدي له. نحديله في اللهجة الشامية والتراثية تعني الغناء بالحداء أو الهجيني نوع من الغناء الحماسي أو الغزل. في سياق الأغنية تعني أننا ننشد ونغني من بعيد تعبيرا عن الشوق والحب. صح صح يعني وأبرز جوانب الحداء حداء الإبل التدويهة بسموها أصوات شفهية وتعبيرية مثل هيد هيد أو دوه دوه يطلقها الحادي لتوجيه القطيع. وكذلك حداء الخيل يسمى الحماس شعر ينشد بصوت عال لبث الحماس في نفوس المحاربين ويكون عادة أبياتا قصيرة بيتين أو ثلاثة أبيات. الجذور التاريخية ترجع الروايات ترجع أصول الحداء أو أصل الحداء إلى مضر بن نزار جد الرسول صلى الله عليه وسلم. مضر بن نزار جد رسول صلى الله عليه وسلم الذي تغنى بوايداه بعد كسر يده فتجمعت الإبل وأصبح يلقب بأول من حدا. يعني سقط فإيده انكسرت فقال وايداه أو وايداه فتجمعت الإبل. فمن هنا بدأ الاهتمام بموضوع الحداء. الحداء في الثقافة يمارس كتقليد مستمر في الصحراء وقد أدرج كعنصر تراثي غير مادي في العديد من الدول العربية كالسعودية والأردن وعمان. احنا شكرا لكم على حسن التواصل. وصلنا للفقرة النوادر، فقرة النوادر. كل أحد احنا الساعة 10:30 بنقدم لكم فقرة من فقرات النوادر. واليوم في اخترت لكم سبب الخلاف بين نزار قباني وعبد الحليم حافظ بيذكروا نزار قباني أو على لسان نزار قباني.
1: صراع بين الفنانين على قصايدك
2: كثير كثير.
1: حاصل صراع بين الفنانة نجاة والأستاذ عبد الحليم على قصيد.
2: نعم.
1: إيه حكايتها؟
2: حكايتها بسيطة، وهو أنه كنت في القناة 11 في بيروت في مقابلة مع الأستاذ عادل مالك في سجل مفتوح، وقرأت قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء، وكان موجود الأستاذ عبد الحليم وسمع القصيدة لأن كنا في نفس الاستوديو عم نسجل. فبعد ما انتهى التسجيل يعني وقفت أنا وعبد الحليم وقال لي يا نزار أنا عاوز القصيدة دي. قلت له بكل سرور، قال لي ممكن تكتب ليها على ورق. كتبت له إياها على ورق وأخذها. وغابت المدة يعني، راح عبد الحليم راح للقاهرة وبعدين سافر عدة سفرات وسمعت أنه كان مريض، إلا أنه عبد الحليم يعني لم يقل لي شيء عن القصيدة. ومر حوالي سنة ونص على الموضوع، وأنا كنت أشعر أن القصيدة مهملة أو لن تجد طريقها للتلحين. طبعا عبد الحليم سمعت أنا منه حين جاء أنه هو أدى القصيدة الأستاذ محمد الموجي ولحنها، وحتى سمعني المقطع الأول منها. وبعدين لم أسمع شيء من عبد الحليم، يعني زار بيروت هو عدة مرات لكن لم أسمع خبر عن القصيدة. فجأة بعد مرور سنة ونص جاءت إلى هنا سيدة نجات وطلبت مني أن تغني القصيدة. فقلت لها يا نجات، أنا مرتبط ارتباط أدبي بعبد الحليم، لأنه عبد الحليم أخذ القصيدة مني، وأنا لا يمكن أن أسمح بغناء هذه القصيدة إلا ما أعرف عبد الحليم عمل فيها إيه يعني. فقالت لي لا، أنا يعني اشتريت القصيدة من الموجي. قلت لها إزاي؟ قالت لي هذا كتاب من الموجي. وفعلا قريت كتاب بيقول في الموجي أني أنا بعد السيدة نجات قصيدة، لحن قصيدة نزار أباني رسالة من تحت الماء. وقالت لي نجات يعني أنا أصبح عندي حق فيها. قلت لها طيب برضو انتظريني يعني فرصة، أعطيني أديني فرصة من الزمن لحتى أتصل بعبد الحليم. وبالفعل يعني قام بعض الأصدقاء الطرفين بالاتصال تليفونيا بعبد الحليم في القاهرة، ووعد عبد الحليم أنه يكتب لي أو يبرق لي في الموضوع لحتى يشرح لي الموقف. ولحتى الآن الحقيقة لم أستلم من عبد الحليم أي شيء، لذلك اعتبرت أنه الأصيل يعني العملية منتهية. وبحب أضيف إلى ذلك أني أنا كشاعر إلي كبرياء وإلي كرامة، ولا أسمح لا لمغني ولا لملحن أنه يستبقي عنده في الجارور قصيدة سنتين وثلاثة، لأنه الحقيقة يحدث كما حدث بالنسبة لرسالة من تحت الماء أنه أكثر من ملحن وأكثر من مغني طلب القصيدة. فأنا في سبيل يعني أنه أنقذ شعري هيا من الأهمال، سأحدد بالمستقبل فترة زمنية لكل من يريد أن يغني قصائد.
0: هذا الحديث يقودني إلى أن أقول أنه زمان كان الملحن والمغني والعازف كان مثقف موسيقيا، وثقف يعني كان في ثقافة، فبالتالي كان الملحن يختار القصيدة أو المغني يختار القصيدة والملحن يلحنها وتقدم للجمهور الذي يعشق الأغنية ويرددها. لكن الآن أصبح الملحن والمغني ينتظر القصيدة جاهزة، يعني قصيدة مكتوبة في عجالة وجاهزة إما بالواسطة أو إما بالمعرفة والمجاملة ولا آخره. فبالتالي أصبح المتلقي هو اللي يفرض على الملحن وليس العكس. المفروض الملحن المثقف المغني المثقف يقدم للمتلقي، أو مش يفرض عليه، يقدم له، يقترح له اسمع هذه الأغنية، اسمع هذه القصيدة فيسمعها. لذلك كنا نسمع الأطلال، وكنا نسمع رباعيات الخيام، وكنا نسمع الجندول لعبد الوهاب، ونسمع كليوباترا، ونسمع الكرنك، ونسمع قصائد نسمع، لأنه كان يفرض على المتلقي يعني اسمع ما لدينا. الآن أصبح الملحن والمطرب بينتظروا شو الجمهور بيحب يسمع. بحيب يسمع يعني حدث إيقاعية، رقص وأسلوب، يلا سمعونا حاجة. فطبعا ما يبحث عن، كان عبد الحليم يبحث عن قصيدة، ولذلك سمعنا قصيدة قارئة الفنجان، وحبس الموجي في في في في الفندق، حبسوا في غرفة لأن الموجي كسول رحمة الله عليهم جميعا، كان كسول الموجي، لازم أحد يعني يضغط عليه حتى يلحن. فكانوا يقدموا لنا، يقترحوا لنا رسالة من تحت الماء برضو لنزار قباني الكلمات، قدمها عبد الحليم، ما انتظرش عبد الحليم انه شو الجمهور عايز، هو قدم للجمهور واقترح على الجمهور، وهذا ما نريده هذه الأيام. أين الملحنين الذين يقترحوا على الجمهور ويقدموا له الشيء الراقي، الشيء المحتوى المحترم الراقي الجميل اللي يرقى بالذوق العام؟ يعني بس مجرد وجهة نظر. طيب احنا كل يوم في الوقت حنسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة جدا. طيب شو نسمع الآن يا أبو محمد؟ ميادة في مش عوايدك، طلبها محمد البصري.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفتها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب علي وزداد، أشتكي لمن؟ منك أبو بكر سالم.

0: صوتك.
1: لأني فيك عندي حسن ظن.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وبأطلب من المستمع الكريم نبيل أنه يكتب باللغة العربية لو سمحت يا نبيل، لأنه أنت كاتب الإنجليزية، ممكن فهمت ممكن ما فهمتش أنا يعني ما تطلبه، فأرجو أنك توضح باللغة العربية لو سمحت. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي خاطرنا جادي سافر ما جاناش للفنان المغربي يوسف التميمي.

الفنان التونسي يوسف التميمي. صح، شكرا يا مازن، صحح لي لأنه أنا قلت المغربي، هو تونسي يوسف التميمي. بس بدي اياكم تسمعوا معي مرة ثانية يوسف التميمي الفنان التونسي المطرب التونسي، صوته بيشبه صوت مطرب تونسي آخر، لو اللي بيعرف بكون شاطر. نسمع

أنا سألت صوت الفنان التونسي محمد يوسف التميمي بيشبه صوت مطرب تونسي آخر، يعني فمن هو الصوت اللي بيشبه صوت محمد اللي بيشبه صوت يوسف التميمي؟ سمعهم كمان مش كمان شوي من يوسف التميمي، في صوت مطرب تونسي بالضبط يعني.

0: سافر سافر ما جاء.
1: ألا يشبه صوت الهادي الجويني تحت الياسمينة بالليل؟ الهادي الجويني هذا ما خطر ببالي يعني الصراحة. طيب وين وصلنا؟ وصلنا لمقدمة الأغنية. عرفتوها؟ في ناس عرفوها ناس لا يعني. إن شاء الله طب بعد قليل إن شاء الله بنستعرض أجوبتكم، لأنه مازن بيقول ممكن تعيد أبو حمد ماذا سألت؟ لم أنتبه. سألت أنه بيشبه صوت الهادي الجويني، صوت يوسف التميمي برضو فنان تونسي، الهادي الجويني اللي غنى تحت الياسمينة بالليل، واللي غنى الليمون اللي غاروا مني. هو صاحب أغنية الليمون اللي غاروا مني، اللي هو يوسف، اللي هو الهادي الجويني. طيب نسمع قحطان العطار، لا ترحلين، طلبها علي موسى.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. الصراحة التسجيل سيء اللي هو سمعناه للقحطان قحطان العطار، التسجيل سيء، فمعلش يا علي موسى يعني شوي على الأذن كان صعب. الفنان التونسي يوسف التميمي من مواليد 1921، كان يلقب بشحرور الخضراء، توفي في 1983 عن 62 عاما. ولد في المولد اسمه الحقيقي بمنزل تميم، وكان أول عهده بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة كان التي كانت تقام فيها السهرات الفنية. انتقل بعد ذلك إلى العاصمة تونس، حيث استقر بجامع سيدي يوسف بالمدينة العتيقة للتعلم والدراسة. ساعدت الظروف هذا الفنان على إبراز موهبته، فالتحق يوسف التميمي بسلامية بن محمود، وانتمى إلى الرشيدية، وخاض تجربة التمثيل في مسرحيات مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، وألف ليلة وليلة، واليتيمتان، وعمل إلى جانب البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح، وأسس فرقة خاصة به سماها فرقة ليالي تونس. يعد يوسف التميمي من تلامذة خميس ترنان، إذ تلقى عنه مبادئ الأداء المألوف والموشحات التونسية الأصيلة، وفي سنة 1957 انضم إلى فرقة الإذاعة الوطنية، فصار من أبرز عناصر مجموعتها الصوتية ومن أحسن مطربيها، وقد لحن بعض أغانيه من أشهرها أغنية أنا جيتك يا رمال. حافظ يوسف التميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف واشتهر به من خلال الوفاء للمقامات والطبوع التونسية، فهو لم يغني إلا باللهجة التونسية التي منعها كل مهجته. لم يبحث طيلة حياته عن الانتشار العربي، فلم تغره محاولات الهجرة، بل بقي متشبثا بالأرض التي أنجبته، مخلصا لهويته الوطنية، رافعا لواء النجاح الفني الوطني. فجاءت أغانيه صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة والأرض التي ولد وترعرع فيها. هذا باختصار عن يوسف التميمي اللي سمعناه قبل قليل. طيب، للمرة الأخيرة نسمع كلمة، نسمع مقدمة الأغنية. طيب، حتى الآن هو واحد فقط اللي يعرفها، محمد البصري. محمد البصري هو اللي عرف الأغنية وعرف صاحبة الأغنية. محمد البصري يقول المقطع لأغنية سيتها كوبيان، صح، لأغنية سيتها كوبيان، صح جوابك البصري. سعاد من الكويت لا ذكرت إجابتها عن الكلمة. محمد حسن يقول الأغنية مصرية، يمكن محمد لا، هي أغنية عراقية. عادل بوفشيت يقول كأنها سيتها كوبيان، صح، مش كأنها، هي سيتها كوبيان. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان سيد خليفة، لا، هي اللي سيتها كوبيان، فنانة عراقية. طيب، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

اقتربنا من 11 موعد الهدية، والهدية اليوم والله اقتراح أبو محمد، اقتراح عبد الله السادة. عارفين من عارفين الفنان الكبير إبراهيم حبيب، أول أغاني كانت دار الهوى دار، إمتى نشوفك يا حلو تفرش نفرش لك الدار، هذه غناها سجلها في الكويت وهو عمره 16 سنة. أعاد تسجيلها جلسة خاصة من جلسات صوت الخليج الحصرية، نسمعها بصوت صاحبها بصوت إبراهيم حبيب، ولكن بالتسجيل الجديد من جلسات صوت الخليج الحصرية.

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، واستقبلتم يوم جديد، يوم الأحد، بداية جديدة، بداية يوم، بداية أسبوع بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. فاطمة الوهيبي طلبت والله زمان لعفاف راضي.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ودائما متابعين برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. أم حمد طلبت نجاة الصغيرة على ذوقنا. والله من زمان ما سمعناش هذه الأغنية لنجاة الصغيرة. أيوة من زمان ما سمعناش هذه الأغنية.

ما زلنا معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مبارك الخصيبي من عمان طلب سالم من علي على ذوقنا، أنا اخترت هذه الأغنية.

وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة تربيات لهذا اليوم، الأغنية اللي طلبها مروان سعيد ما ودعوني لياس خضر من جلسات صوت الخليج. عفوا، هي جلسة من الجلسات، من جلسات ياس خضر، أعتقد جلسات التلفزيون. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. نشكر الزميلين ليجو ونبيل زاهد من قسم الحاسب الآلي، نشكر كذلك الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: شراب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.